اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوِّ عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وصية نبوية عظيمة، موجزة العبارة، ظاهرة البلاغة، تحثنا على أدب عظيم وعمل صالح كريم، يحفظ الأوقات ويحسن العلاقات ويغلق باب الخلافات والنزاعات، ألا وهو ترك ما لا يعني. ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى هذا الخلق الكريم في زمن انفتح فيه الناس على التكنولوجيا الحديثة، لا سيما وسائل التواصل الاجتماعي، فكم جلب استعمالها فيما لا يعني من المشكلات والخلافات، وكان سببها تدخل الناس فيما لا يعنيهم. مستمعي الكرام، لقد اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الإنسان ما لا يعنيه دليلا على كمال دينه ورجاحة عقله، فقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، يعلمنا كيف نكسب احترام الناس وتقديرهم ومحبتهم. ومعنى أن يترك الإنسان ما لا يعنيه أي ما لا يهمه ولا يليق به قولا وفعلا ونظرا. وإن من أهم ما لا يعني الإنسان هو احترام الآخرين وعدم التدخل في شؤونهم الخاصة، ولا يسألهم عنها ما لم يطلبوا النصيحة. فمن الواجب أن ينأى الإنسان بنفسه عن الخوض في خصوصيات الآخرين، فكل إنسان له حياته الخاصة وشؤونه الشخصية وله علاقاته الاجتماعية. يوجه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية، يوجه المسلم أن يشتغل بالشيء الذي يعنيه من أمر الدين أو الدنيا، ويترك عيوب غيره، فكما أن للناس معايب فللمشتغل بغيره مثالب، وكما للناس حرمات فله محارم أيضا. مستمعي الكرام، ترك الإنسان ما لا يعنيه خلق عظيم، يجلب الخير له ويدفع الشر عنه، ويحقق له الرفعة والمنزلة العالية في مجتمعه. كان لقمان الحكيم جالسا والناس مجتمعون حوله يستمعون إليه، فمر به رجل فقال له: ألست عبد بني فلان؟

0: فكثير من الخلافات التي بين الناس تأتي من باب التدخل في خصوصياتهم. ولو أن أولئك الناس عملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لما وصلوا إلى هذا المستوى. من مفاسد التدخل في شؤون الآخرين أنه يقسي القلب ويوهن البدن ويعسر الرزق. قال مالك بن دينار رحمه الله: إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم بأنك تكلمت بما لا يعنيك. من مفاسد التدخل في شؤون الآخرين أيضا أنه مضيعة للوقت، فترى اليوم البعض قد انشغلوا بمتابعة أحوال الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كثير منهم لا تعنيهم أحوالهم ولا تدخل في دائرة اهتماماتهم، كالاشتغال بتتبع أخبار الناس الخاصة، ما فعلوا وما أكلوا وما شربوا وما لبسوا وإلى أين سافروا. يضيعون أوقاتهم في متابعتها والتعليق عليها أو إرسالها للغير، فتضيع عليهم ساعات يومهم فيما لا ينفعهم. ولو أنهم عملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لاستغلوا يومهم بل ساعات عمرهم فيما ينفعهم في دينهم أو دنياهم. وكذلك من مفاسد تدخل الإنسان فيما لا يعنيه أنه سيحاسب على ذلك يوم القيامة. فالتدخل فيما لا يهم الإنسان ولا يعنيه ربما يبعده عن الجنة ويقصيه عنها. فعن أنس رضي الله عنه قال: توفي رجل فقام رجل آخر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، فقال: أبشر بالجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أولا تدري؟ فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. لاحظنا أيها الإخوة خطورة من يشغل نفسه فيما لا يعنيه ويتدخل في خصوصيات الآخرين. كذلك يا إخواني الكرام أو أخوات الكريمات، كذلك من شناعة التدخل في شؤون الآخرين بما لا يعني أن هذا الفعل علامة على سخط الله عز وجل على العبد. قال الحسن البصري رحمه الله: من علامة إعراض الله عز وجل عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. أيها السادة والسيدات، نحن بحاجة إلى أن نوظف في حياتنا هذه الوصية النبوية من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهي وصية عظيمة لو طبقها الناس في حياتهم لصلحت بذلك نفوسهم وتحسنت عندها كثير من روابطهم وحصلت لهم البركة في الأعمار والأعمال والأرزاق. اللهم اشغلنا بطاعتك واجعلها يا رب أكبر همنا وغاية همتنا. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

0: أكرم بهم في أكرم الأوصاف، وألطف الأخلاق والأكناف، قد شرفوا مناقب الأشراف، وقد حلوا في أكمل الأحوال، هم نزلوا سر سويدى قلبي، وغرسوا حب الهوى في لبي، فملكوا خالصا من حبي، وأنعموا بأعظم الآمال. فما أحيلا ما أحيلا ما مضى من عمري، ومن قضى في حبهم من دهري، في قربهم ما فيه أمر مري، بل كل حال بالحبور حال.
1: وحبذا وصف

0: عدينا شو عدينا على بر الهوى راسينا
1: ساعة طرب على الفجيرة أف أم يومياً عند منتصف الليل.

الآن. حمل تطبيق لفجيرة اف ام من جوجل بلاي واب ستور واستمع إلينا مباشرة. استمع واستمتع.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن
5: مجندا وماجا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف.
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رؤية الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.

0: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تاكد استروي.
3: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
0: دول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.
1: الفجيرة FM.

تراني مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة. حملك

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: السابعة بتوقيت الفجيرة، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 836 نزيلا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. خالد بن محمد بن زايد الذكرى 50 لتأسيس جهاز أبو ظبي للاستثمار، محطة تاريخية بارزة في مسيرة الإمارة نحو بناء منظومة اقتصادية متنوعة قائمة على المعرفة والابتكار. هزاع بن زايد يطلع على مشاريع البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية في العين. الإمارات وألمانيا تبحثان تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية. لطيفة بنت محمد دبي ترسخ مكانتها مركزا عالميا للابتكار. 31 من مايو آخر موعد للمشاركة بمسابقة الإمارات لروبوتات. في الاقتصاد، النفط يعاود الارتفاع وبرنت قرب 105 دولارات. سبيس اكس تلغي اطلاق صاروخ ستارشيب في 3 بسبب مشكلات فنية. مؤشرات الاسهم الامريكية تغلق على ارتفاع. وفي الرياضة، الاجتماع الفني يستعرض الترتيبات التنظيمية لمباراة العين والجزيرة في نهائي كأس رئيس الدولة. ضمان تنظم فعالية فخورون بالإمارات للدراجات الهوائية بمشاركة واسعة. الإمارات لرعاية المواهب تعقد شراكة استراتيجية مع أبو ظبي لألعاب المضرب. القوس والسهم والبادل يرفعان رصيد الإمارات إلى 61 ميدالية في الألعاب الخليجية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.

الخير والنور والسرور، صباح السعادة مستمعينا، صباح كل الأشياء الجميلة، صباح اقتراب الإجازة، صباحكم سعيد مستمعينا. ونعلم مع البدايات قبل وتحياتي وياكم في يسعد صباحك في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. ومع اقتراب الإجازة، إجازة يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، إجازة طويلة سواء كان للقطاع الخاص أو للقطاع الحكومي، وكلاً حسب طبيعة عمله. في ناس بعد بتداوم في الإجازة وبتداوم بالأعياد، ربي يعطيكم العافية وعساكم على القوة. ونحن اليوم بنتكلم عن الإجازة، وبحسب الدراسات يقولك التخطيط للإجازة، التخطيط لي يعني شو بنسوي خلال هذه الأيام، أيام الإجازة يخلينا نشعر بالسعادة أكثر من الإجازة نفسها. فشو رأيكم؟ هل أنت من الأشخاص اللي تحب تخطط؟ وهل تعتقد أن صج هذا التخطيط للإجازة يخليك تشعر بالسعادة؟ وبعد خبرونا وين بتسيرون، شو بتسوون، وين بتقضون الإجازة؟ 0922 3 1515 وخلكم ويانا.

0: أقوال في يسعد صباحك.
1: هذه أنا أعتبرها من أهم البرامج كذلك، لأن نحن نظرتنا للسياحة تختلف. يعني نحن ودنا نحن نطالع اللي عندنا ونطور اللي عندنا ونرفع على مستوى عالمي، بهذا الترتيب الناس بيو يشوفوا شو اللي عندك وكيف نحن عشنا من قبل النفط وكيف عشنا في هذا البلد الصحراوي وتعايشنا معه وعشنا معه وتناغمنا معه، فأصبح اليوم يعني بلد من أحسن البلدان في العالم. وعلى هالأساس عنا مثلا طورنا في مراكز المغامرات اللي هي الدروب اللي أصلا عاشت عليها الناس، ودروب اللي كانت دروب تجارية أو دروب بحرية أو دروب يومية، هذه اللي حولناها بطرق آمنة وترتيبات عالمية إلى أن تكون محطة سياحية ونراوي الناس كيف نحن عشنا وكيف مشينا بين مكان وكيف تواصلنا وكيف تاجرنا وكيف جازفنا. يعني فهذه يعني مثل ما أقول أعكس النظرة أن نطور اللي عنا ونخليها جاهزة للسياحة.

0: تتناقش في يسعد صباحك.
1: اليوم نقاشنا مستمعينا عن الإجازة، ويعني خبرونا شو ناويين تسوون بإجازتكم، لأن في دراسة حديثة أوضحت أن مستوى السعادة يرتفع عند الأشخاص قبل الإجازة أكثر من أثناء الإجازة. يعني الواحد يكون متحمس، يخطط ويشعر أن في شيء وايد حلو يترياه. وبعد في دراسة أكدت أن الابتعاد أو الانفصال الحقيقي عن ضغط العمل خلال الإجازة يساعد على استعادة الطاقة الذهنية، تقليل الإرهاق الوظيفي، وتحسين الأداء بعد ما يرجع الشخص. وبعد الإجازات العائلية والتجمعات الاجتماعية والعائلية تقلل مستويات التوتر، تعزز الشعور بالأمان والانتماء والدعم النفسي. خبرونا شو أكثر شيء تترياه في العيد أو تترينا في العيد، الأجواء العائلية، الطلعات. في ناس يعني شديد السياحة الداخلية ويكتشفون أماكن جديدة، وفي ناس تحب تسافر، فخبرونا شو الأشياء اللي مقررين تسوونها خلال إجازتكم. وبعد اللي حاب يسمع أغنية أو عنده أهداء، بعد خبرونا عن أغانيكم وعن إهداءاتكم. ودائما على رقم الواتساب اللي هو 0923315515. ومستمعينا أيضا بإمكانكم الاتصال على 600-45-16 وخبرونا وين بتقضون الإجازة، وين بتسيرون، ويعني شو أكثر شيء تتريونه في العيد.

0: حركة السير والمرور من أبو ظبي.
1: من العاصمة أبو ظبي ويانا عبد الرحمن المصعبي من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي. أسعد الله صباحك.
2: صباح رب نور وسر العواطف. صباح جميل لك ولجميع سمعين مذاعة الجيران. أتمنى لهم إن شاء الله يوم جميل وعطلة نهاية أسبوع أجمل يا رب.
1: وعطلة بعد عطلة العيد ما في ناس بتكمل لأنه
2: ممتدة إن شاء الله ما يستنسون تكون عطلة جميلة تكون ممتدة بأي وأيام تتزامن معنا أيام غالية علينا وإن شاء الله أنها تكون أيام جميلة يا رب
1: أجمعين يا رب.
2: فيما يخص حركة السير حطم الجميع بين الحركة الانسيابية استثناء بعض الطرقات لتشهد كثافة مركبات لكنها بشكل أقل عن المعتاد من دسم المقام صفحة اتجاه الداخل كذلك شاخيج عرض نفس الاتجاه والسهدي خريفة وشيخ سايد باتجاه الداخل والشارع مجمع نسوه باتجاه المصفح ومسلسة الأخذ باتجاه المقطع شارع الشيخ زايد بالاتجاهين بإضافة إلى شارع المحاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية. هذا كل ما لدينا حتى الآن في ساعة الصباح الأولى من طرقات العاصمة أبو ظبي.
1: لك كل الشكر. نتمنى لك يوم سعيد وإجازة سعيدة. لك الشكر عبد الرحمن المصعبي من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي ودرب السلامة دائما لكل مستخدمي الطريق.
0: تصحى على موج البحر وتهديها لجبال أحلى قلاق نور وتغزل من ضياها كلمتين وتنثرها سعادة وصبح وتنثرها سعادة وصبح.

0: حركة السير والمرور من دبي.
1: ريان المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي. صباحك الله بالخير.
2: يا مرحبا اخي عوض. صباحك انا بالنور والعافية. حالك؟
1: الحمد لله بخير. طمنيني عنك.
2: الحمد لله بخير ونعم الله يسلمك. ايضا تحية صباحي جميع مستمعي اذاعة الفجيرة والعاملين فيها. اليوم نحن عندنا مسافرين زيادة في الزحمة المرورية في شارع المطار امام باب المطار رقم 3، فنرجو الذين يسمعونا حاليا يتوخون حيطه والحذر، يخفضون السرعه، ياخذون الطريق البديله وهو شارع الرباط. ايضا الزحمه المروريه نشاهدها من خلال كاميرات المراقبه في دار مركز القياده والسيطره في شارع الشيخ محمد بن زايد، وتبدا من الشارقه لدبي من الجزء الاول للثالث. في شارع الاتحاد تكون الزحمه المروريه لمستخدمين نفق النهده والمنتجين نفق القياده العامه لشط دبي، بينما الانتهابيه في مدخل نفق مركز دبي التجاري نفق الكرام في المسارين من ديره الى بر دبي وفي الاتجاه معكس مر دبي الى ديره. على دسري المقتوم القرود الحركه طبيعيه من ديره الى بر دبي وفي الاتجاه معكس مر دبي الى ديره. في كل من شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ خليفه بن زايد الحركه الانتهابيه من ابو ظبي الى دبي ومن دبي الى ابو ظبي. وفي الختام نقول رافقتكم السلام اينما كنتم واجاز احلف منها لكم وكل شكري ضاعت الفديره.
1: كل الشكر لك ويوم سعيد ونتمنى لك إجازة سعيدة. المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي، ودائما نتمنى درب السلامة لكل مستخدمي الطريق.

0: 92.6 والهو شرقي
1: فجيرة اف ام.
2: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
3: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
4: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
5: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
0: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة. نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة.

على 92.6 الفجيرة أف أم مستمعينا دائما ويا يسعد صباحك. بنستكمل موضوعنا اليوم، خبرونا عن مخططات الإجازة. وبحسب الدراسات أن التجهيز للإجازة والتخطيط يعني نشعر فيه نسبة السعادة تكون أعلى من الإجازة نفسها. بنتكلم عن هذا الموضوع مواضيع كثيرة، وبنكون مع فقرة من رؤية الإمارات الفجيرة مع نادي القراء وغيرها من الفقرات أيضا خلال برنامجنا اليوم. لكن بعد الأخبار خلكم ويانا.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الثامنة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مع مستمعينا في هذا الموجز. محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 836 نزيلا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي 11 للمجلس الاستشاري. خالد بن محمد بن زايد الذكرى 50 لتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار، محطة تاريخية بارزة في مسيرة الإمارة نحو بناء منظومة اقتصادية متنوعة قائمة على المعرفة والابتكار. وزارة الداخلية تستعرض مشاريع وابتكارات أمنية ذكية لتعزيز أمن المجتمع في آيسنار 2026. 31 من مايو آخر موعد للمشاركة بمسابقة الإمارات للروبوتات. دوليا، إسرائيل ترحل ناشطي أسطول الصمود وسط تصاعد الإدانات الغربية. مقتل 5 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في قطاع غزة. عقوبات أمريكية جديدة تستهدف 9 أشخاص لدعمهم حزب الله، وزعزعت استقرار لبنان.

0: في الاقتصاد، وزير الاقتصاد الإمارات بانت اقتصادا قادرا على الأداء في مختلف الظروف. العالمية القابضة تنفذ صفقة بقيمة 110 مليون درهم باستخدام العملة الرقمية المستقرة عبر شبكة ADI. رقابة مكثفة على أسواق المواشي في الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة. الذهب يتراجع مع ارتفاع النفط وتصاعد مخاوف التضخم. وفي الرياضة، الاجتماع الفني يستعرض الترتيبات التنظيمية لمباراة العين والجزيرة في نهائي كأس رئيس الدولة. ضمان تنظم فعالية فخورين بالإمارات للدراجات الهوائية بمشاركة واسعة. الإمارات لرعاية المواهب تعقد شراكة استراتيجية مع أبوظبي لألعاب المضرب. القوس والسهم والبادل يرفعان رصيد الإمارات إلى 61 ميدالية في الألعاب الخليجية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى.

0: 92.6. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: تشكل مجالس للشيوخ أو البرزة عنصر أصيل وتقليدي قديماً يتجذر عميقاً في الموروث الإماراتي الأصيل ويرسخ منظومة قيمه وتقاليده وأخلاقه، وهو ما نطلق عليه السنع الذي يرثه الأبناء من الأسلاف وما تزرعه في نفوسهم من آداب وحكمة لتصبح مرشداً ودليلاً لهم في تنظيم حياتهم الاجتماعية وتربية أبنائهم على الأصالة والتقاليد. لطالما آمن أبناء إمارة الفجيرة ببرزة للشيوخ ورأوها مقصدهم الذي يقضي حوائجهم لثقتهم العالية بما يتمتع به للشيوخ من روح العدالة والحكمة والتآزر في حل مشكلاتهم وخلافاتهم وإحقاق الحق وإعطاء كل ذي حق حقه.

0: متعددة، منها المجتمع، ثقافة البرزة، الاقتصاد، ويناقش التطورات الاقتصادية من الفجيرة كنافذة على العالم، أيضاً الآثار وصناعة السياحة، المهرجانات الفنية والثقافية في الإمارة، والخطط الاستراتيجية للإمارة. يستعرض الكتاب زيارات شخصيات مهمة لإمارة الفجيرة، يعد هذا الكتاب الأول من نوعه حول إمارة الفجيرة، يوثق مراحل تطور الإمارة وكيفية حفاظها على هويتها الوطنية وتراثها الأصيل. المؤلف الدكتور سليمان الجاسم عمل مدير للديوان الأميري بالفجيرة من عام 1975 إلى عام 1986، وهذا الشيء أتاح له الفرصة لمتابعة تطور الإمارة عن قرب. يعتبر شخصية بارزة في المجال الأكاديمي والثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشغل عدة مناصب رفيعة خلال مسيرته المهنية. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب الفجيرة قصة مدينة.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي من رئة الامارات الفجيرة في يسعد صباحك.
1: رصدت الفرق الميدانية بقسم التنوعات البيولوجية والمحميات البحرية في هيئة الفجيرة للبيئة 3 مواقع لتعشيش السلاحف البحرية على سواحل الإمارة بالقرب من محمية الفجير في مدينة دبل الفجيرة على شاطئ فندق ومنتجع رويال بيتش. أثناء عمليات المسوحات البحرية والساحلية اللي تنفذها الفرق بالميدانية خلال موسم التعشيش في الفترة ما بين مارس إلى يونيو. وقامت الفرق المتخصصة على الفور بتطويق مواقع التعشيش وتأمينها بالتعاون مع إدارة الفندق، وأشرفت الهيئة على هذه المواقع خلال الموسم منذ رصدها من خلال عمليات المراقبة الدورية واللي نتج عنها من عمليات إنقاذ لعدد 5 سلاحف بحرية تم تنفيذها من قبل شركة الفجيرة للطاقة بالتعاون مع هيئة الفجيرة للبيئة ومركز الفجيرة للبحوث. قالت مديرة هيئة الفجيرة للبيئة أصيلة عبدالله المعلى أن نجاح هذا التعشيش الاستثنائي للسلاحف البحرية يكلل جهود الفرق الميدانية البحرية في هيئة الفجيرة للبيئة ومركز الفجيرة للبحوث بنجاح، ويأتي نتاجا لخطط عمل طويلة الأمد حرصت هيئة الفجيرة للبيئة على تنفيذها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

0: حقك.
1: أعلن مركز الفجيرة للمغامرات وقف دخول المسارات الجبلية ومسارات الأنشطة الترفيهية الخارجية في الإمارة تزامناً مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ضمن إجراءات تهدف لحماية الأفراد والشركات المعتمدة من أخطار الإنهاك الحراري والإجهاد الناتج عن ممارسة الأنشطة الخارجية في الأجواء الحارة. أوضح المركز أن القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة المغامرين والمحافظة عليهم من أي إصابة أو حالات طارئة قد تنتج عن ممارسة الأنشطة الجبلية خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، وأشار إلى أن إعادة فتح المسارات ستخضع لتقييم مستمر بحسب تحسن الظروف الجوية وانخفاض درجات الحرارة.

0: جونا اليوم في يسعد صباحك.
1: جونا اليوم دائما من المركز الوطني للأرصاد, ويانا اليوم المتنبأ الجوي سيف بن سميدع. أسعد الله صباحك.
2: صباحكم الله بالنور والسرور.
1: صباح النور, تفضل.
2: حالة الطقس متوقع لهذا اليوم ولعطلة نهاية الأسبوع, صاحب وجه عام ومغبر أحيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم, ثم تميل درجات الحرارة انخفاض غدا يوم السبت, والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار لتربة. وأقل درجة حرارة سجلتها الدولة صباح هذا اليوم هي 18.4 درجة مئوية وكانت على ركنة. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة للدولة على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 36 إلى 41, وعلى المناطق الداخلية تتراوح ما بين 40 إلى 46 درجة مئوية. والبحر خفيف لمتوسط الموج يضطرب آخر الليل في الخليج العربي, وخفيف الموج في بحر عمان. وهذا يتمنى لك المركز الوطني للأرصاد يوما سعيدا.
1: يومك سعيد وموفق, ولك كل الشكر دائما المتنبأ الجوي سيف بن سميدع من المركز الوطني للأرصاد.
0: الطقس في الفجيرة.
1: بالنسبة لدرجات الحرارة في بعض مناطق إمارة الفجيرة, في هذه الأثناء دبا الفجيرة 34.9 ضمن 29.7, ميناء الفجيرة 32.6, مطار الفجيرة 33, أطويين 34.9, مصافي 33, وفي الفرفار 30.8. ومستمعينا دائما ناوية يسعد صباحك عبر أثير رئة الإمارات الفجيرة, متواصلين وياكم.

0: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في جائزة الكويت للإبداع.
1: تميزت ببرامجها الاجتماعية والثقافية التي تصل إلى مختلف شرائح المجتمع. من دولة الإمارات العربية المتحدة، إذاعة الفجيرة.
0: حصدت الفجيرة اف ام جائزة أفضل محتوى إذاعي من جائزة الكويت للإبداع في نسختها 13 لعام 2025 عن برامج لحظة فارقة، إعداد وتقديم حمود محمد، كاريزما، إعداد وتقديم خديجة علي، ناي، إعداد وتقديم عواطف محمد، نوستالجيا، إعداد وتقديم أنس الشلبي، والإخراج لتامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.

0: تواريخ في يسعد صباحك.
1: يحتفل العالم في 22 مايو من كل عام باليوم العالمي للتنوع البيولوجي أو اليوم العالمي للتنوع الإحيائي، وهو يوم أقرته الأمم المتحدة كيوم عالمي من أجل التشجيع على قضايا التنوع البيولوجي. أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم بعام 1993، وكان يعتمد يوم 29 ديسمبر حتى عام 2000، وتم تغييره إلى 22 مايو احتفاءً بذكرى قمة الأرض. موضوع هذا العام هو نحن جزء من الحل، اختير هذا الشعار ليكون استمراراً لاحتفالية العام الماضي التي كان شعارها حلولنا في الطبيعة، وكانت بمثابة تذكير بأن التنوع البيولوجي ما زال هو الحل للعديد من التحديات، للتذكير بأن التنوع البيولوجي لا يزال هو الحل

العديد من التحديات التي تواجه التنمية المستدامة. ويعد التنوع البيولوجي هو الأساس الذي يمكننا البناء عليه بشكل أفضل بتقديم الحلول القائمة على الطبيعة، ابتداء من قضايا المناخ والصحة والأمن الغذائي والمائي، وانتهاء بسبل العيش المستدامة. وتلك هي الرسالة الرئيسية لاتفاقة التنوع البيولوجي.

0: موجز الأخبار على الفجيرة FM.
1: التاسعة تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى استقلال بلاده. حاكم أم القوين يأمر بالإفراج عن عدد من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية. حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 443 نزيلا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. قرقاش: سياسة احتواء إيران سقطت بعد اعتدائها على دول الخليج. صقر غباش: أهمية استعادة حرية الملاحة الدائمة في هرمز دون قيود. فرق هيئة الفجر للبيئة تكتشف مواقع جديدة لتعيش السلاحف وتطلق سبعا مهددة بالانقراض. 59% من حجاج الإمارات يسافرون عبر مطارات دبي. إقليميا ودوليا: مقتل 5 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في قطاع غزة. عقوبات أمريكية جديدة تستهدف 9 أشخاص لدعمهم حزب الله، وزعزعت استقرار لبنان. البرلمان الأوروبي يعتمد قرارا يدين تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران. روبيو يؤكد عزم واشنطن على تغيير النظام في كوبا. فنزويلا توافق على تدريب جوي عسكري أمريكي فوق كاراكاس. في الاقتصاد: بحضور منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد، طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز أبو ظبي للاستثمار لعام 2026. العالمية القابضة تنفذ صفقة بقيمة 110 مليون درهم باستخدام العملة الرقمية المستقرة عبر شبكة ADI. رقابة مكثفة على أسواق المواشي في الشرق وعجمان والفجر ورأس الخيمة. الذهب يتراجع مع ارتفاع النفط وتصاعد مخاوف التضخم. في الرياضة: القوس والسهم والبادل يرفعان رصيد الإمارات إلى 61 ميدالية في الألعاب الخليجية.

0: الإمارات لرعاية المواهب تعقد شراكة استراتيجية مع أبو ظبي لألعاب المضرب. المواي تاي يعتمد برامج تطوير شاملة لدعم المنتخبات الوطنية وتوسيع قاعدة الممارسين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.

0: عناوين الصفحة الأولى في يسعد صباحك.
1: رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى الاستقلال. ومن عناوين الصفحة الأولى لجريدة الاتحاد، محمد بن راشد يشهد تخريج قيادات حكومة الإمارات كوادر وطنية قادرة على استشراف المستقبل. ومحمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 836 نزيل، وبحضور منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد طحنون. بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة الجهاز أبوظبي للاستثمار جاهزية للمستقبل. وهزع بن زايد الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع، اطلع على مستجدات تطوير البنية التحتية في العين. عبد الله بن زايد دعم السلم والأمن الإقليمي والدولي. والإمارات أمن الخليج يرتبط بالاقتصاد العالمي، وقافلة مساعدات إماراتية جديدة إلى غزة. هذه كانت أبرز عناوين الصفحة الأولى.

0: 1.5 مليار درهم إضافية من التسهيلات الاقتصادية في دبي اعتمدها حمدان بن محمد. ودبي رسخت قيم الاستعداد للمستقبل والتنوع الاقتصادي، و2.5 مليار درهم قيمة المجموعين الأولى والثانية المجموعتين الأولى والثانية من التسهيلات الاقتصادية في دبي خلال الشهرين. من عناوين الملحق الاقتصادي، انطلاق أعمال الجلسة 31 لمجلس أيرينا في العاصمة أبوظبي لتعزيز أمن الطاقة وتسريع التحول المستدام.
1: الملحق الرياضي في يسعد صباحك.
0: أما في الملحق الرياضي ودائما بالحدث الأبرز، فخر أبوظبي يبحث عن إنقاذ الموسم والزعيم يطارد الثنائية الجزيرة والعين ليلة الحسم على لقب الكأس الأغلى. تتجه الأنظار عند الساعة 7:40 من مساء اليوم إلى استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي ليحتضن القمة المرتقبة بين الجزيرة والعين في نهائي النسخة 49 من البطولة الأغلى، كأس صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله لكرة القدم، في ختام منتظر لمنافسات الموسم 2025-2026.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. هنا الامارات في يسعد صباحك.
1: هنا الإمارات وتحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظم الاتحاد النسائي العام وبالتعاون مع وزارة الخارجية مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الإفريقية الذي عقد بمقر الاتحاد في العاصمة أبوظبي وسط مشاركة واسعة رفيعة المستوى من المسؤولين والقيادات النسائية وصناع القرار من دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول الإفريقية، وبحضور ممثلي أكثر من 40 سفارة لدى الدولة.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: ربي يسعد صباحكم وكل أوقاتكم مستمعينا وين ما تسمعونا دائما عبر أثير الإمارات الفجيرة. بما أن العيد قادم وبحسب الدراسات تقول أن التجمعات العائلية الأجواء الاجتماعية تقلل من التوتر، تعطي الإنسان شعور بالأمان بالانتماء وبالسعادة. فحتى الترتيب لهذه الإجازة ويعني التخطيط لهذه الإجازة تعتبر من الأشياء اللي تخلينا نشعر بالسعادة، بعيداً عن ضغط العمل، بعيداً عن الإيميلات، مع أن في كثير من الأشخاص بيكونوا مداومين، فنقول لهم يعطيكم العافية. خبرونا عن مخططات العيد، رحب بتواصلكم على 0922 3151515 دائماً رقم الواتساب.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة،
0: وأول فقرة هي فقرة علوم

0: عقل الطبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم. عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة.
1: دراسات وإحصائيات وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة.
0: ونقاشات تهم العائلة.
1: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
2: كل المطلوب منك.
3: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة.
4: تصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
5: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني.
6: اختياراتي مدمرة حياتي.
5: وكل جديد بالفن والعالم.
7: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور.
5: وشي من كل شي.
8: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
5: ايه معنا رح بتغير مود.
9: كل ما حد يقولي جملة تضايقني انجح.
5: وانت عم تسمع ماجازين
0: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع واطف محمد على الفجيرة FM.
1: وين ما تسمعونا مستمعينا دائما عبر أثير الإمارات الفجيرة، نتمنى لكم إجازة سعيدة اللي بتبدي إجازتهم، يعني اليوم آخر يوم دوام، نقول لكم إجازة سعيدة تقضونها بإذن الله ويا أحبابكم وأهلكم. والعيد هذه الأيام الجميلة اللي نعيشها، الناس اللي نحس معاهم بالأمان بالفرحة، اللمة اللي تجمع القلوب، حتى لو فرقتنا يمكن الأيام والانشغالات، الأيام هذه حلوة، ريحة القهوة الصبح، المعايدة، سوالف الأهل، العيديات، الأطفال، كل هذه التفاصيل اللي في العيد يعني حلو أن الإنسان يرجع يعيشها ويحمد رب العالمين على هذه النعمة. نحن نتمنى لكم إجازة سعيدة، ومع الختام أتقبلوا تحياتي وياكم في يسعد صباحك في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. واللهم اجعل أعياد الإمارات دائما أعياد خير وفرح وأمن وأمان يا رب العالمين، واحفظ هذا الوطن وقيادته وشعبه من كل سوء، وأدم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والمحبة والتسامح، وكل عام والإمارات بخير.
2: من سواها دربها لا فرحك وعزك يا وطن.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: العاشرة تماما بتوقيت الفجيرة، صباح الخير مستمعين الأعزاء وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. محمد بن راشد يشهد تخريج منتسب برنامج قيادات حكومة الإمارات 2025. فرق هيئة الفجر للبيئة تكتشف مواقع جديدة لتعشيش السلاحف وتطلق 7 مهددة بالانقراض. وفي الرياضة، العين والجزيرة يلتقيان اليوم في نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم.
0: الأخبار المحلية،
1: إلى التفاصيل أهلا بكم. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تخريج دفعة برنامج قيادات حكومة الإمارات 2025 في قصر الوطن بأبوظبي بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان. وضمت الدفعة كوادر وطنية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ضمن برنامج قيادي استمر عاما كاملا وشمل ورشا تخصصية وجولات معرفية ومشاريع تطويرية تخدم قطاعات الاقتصاد والبيئة والصناعة. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي أمس بالإفراج عن 836 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر

0: عين نزيلا من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، ممن صدرت بحقهم أحكام مختلفة وتوافرت بشأنهم شروط العفو، وتم تأهيلهم للاندماج في المجتمع والمساهمة في بنائه، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلي عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين بالإفراج عن عدد من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في الإمارة ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ذلك لما أثبتوا من حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي لارس كلينغ بايل نائب المستشار وزير المالية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى برلين. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والمالية والاستثمارية بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على دولة الإمارات ودول خليجية بالصواريخ والطائرات المسيرة تمثل السيناريو الأسوأ الذي طالما خشيته المنطقة. وأشار معاليه خلال مشاركته في منتدى أوروبا الخليج باليونان إلى أن سياسات الاحتواء والانفتاح تجاه طهران لم تنجح في ظل التطورات الأخيرة. من جهة أخرى أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة على حسابه في منصة إكس، أكد أن محاولات التحكم بمضيق هرمز أو التعدي على سيادة الإمارات البحرية ليست سوى إضغاث أحلام، مشددا على أن استعادة الثقة مع المحيط العربي تتطلب احترام السيادة والالتزام الحقيقي بمبادئ حسن الجوار. أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة رئيسة مجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا في دورته 31 والتي انطلقت أعمالها أمس أن أمن الطاقة العالمي بات يشكل أولوية استراتيجية ملحة في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة وانعكاساتها المباشرة على استقرار أسواق الطاقة العالمية والاقتصادات الناشئة والنامية. معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك.
1: تترأس دولة الإمارات متمثلة في وزارة التغير المناخي والبيئة أعمال الدورة 31 لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا. يأتي هذا الاجتماع هذا العام في وقت نشهد فيه الكثير من التغيرات الجيوسياسية حولنا والأوضاع التي تساهم بشكل كبير في التأثير على أسواق الطاقة عالميا وعلى أمن الطاقة للكثير من الدول لا سيما في الاقتصادات الناشئة والنامية. من خلال ما رأيناه خلال هذه الفترات التأثير على الممرات المائية الحيوية في المنطقة وما تبع ذلك من تأثيرات على أسواق الطاقة العالمية وارتباطها بشكل مباشر بالاستقرار الاقتصادي وأيضا بالأمن الغذائي، نجد أن الترابط بين كل هذه الملفات لا يمكن أن ينظر له بشكل منفصل أبدا، ولا يجب أن يتم النظر إليها كمنظومة متكاملة تؤثر بعضها على بعض. من خلال اجتماعاتنا في الوكالة في مجلس الوكالة لهذه الدورة نركز بشكل كبير على زيادة مرونة وتأقلم أعمال الوكالة وبرامجها ومشاريعها المختلفة لخدمة الدول الأعضاء في مجال الطاقة المتجددة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في أمن الطاقة عالميا.
0: تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، رئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع وزارة الخارجية مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الإفريقية الذي عقد بمقر الاتحاد في أبوظبي وسط مشاركة واسعة رفيعة المستوى من المسؤولين والقيادات النسائية وصناع القرار من دولة الإمارات وعدد من الدول الإفريقية وحضور ممثلي أكثر من 40 سفارة لدى الدولة. احتفت دولة الإمارات باليوم الدولي للتنوع البيولوجي تحت شعار العمل المحلي والتأثير العالمي، مؤكدة أهمية حماية البيئة وتعزيز التنوع البيولوجي عبر التعاون بين الحكومات والمجتمعات والمنظمات لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية. رصدت الفرق الميدانية بقسم التنوع البيولوجي والمحميات البحرية في هيئة الفجيرة للبيئة 3 مواقع لتعشيش السلاحف البحرية على سواحل إمارة الفجيرة بالقرب من محمية الفجيت في مدينة دبل فجيرة على شاطئ

0: فندق ومنتجع رويال بيتش، ذلك أثناء عمليات المسوحات البحرية والساحلية التي تنفذها الفرق الميدانية خلال موسم التعشيش في الفترة ما بين مارس إلى يونيو من كل عام. كشفت وزارة الثقافة عن تفاصيل الدورة 20 من جائزة البرد، إحدى أبرز المبادرات الثقافية المعنية بالفنون الإسلامية، وذلك بحضور نخبة من المسؤولين والمهتمين بالشأن الثقافي والفني في أبوظبي. سعدت شذا الملا وكيل وزارة مساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون.
1: اليوم نحن متواجدين في وزارة الثقافة من مقرها في أبوظبي للإعلان عن تفاصيل الدورة 20 من جائزة البردة. اليوم جائزة البردة كملت تقريبا أكثر من 20 سنة، نحتفل اليوم بالفنون الإسلامية ودورها كمنصة عالمية للاحتفاء بالفنون بشتى أشكالها، وطبعا دعما للحوار والتبادل الثقافي ما بين الدول المختلفة. اليوم طبعا هاي الجائزة برعاية كريمة من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بدعم منا للاحتفاء بهذه الفنون على مستوى دولة الإمارات. طبعا اليوم هاي السنة بالأخص احتفلنا بموضوع الأسرة، كون اليوم بالتزامن مع عام الأسرة نحتفل اليوم بجائزة البردة بموضوع الأسرة والأسرة الممتدة وأهمية الأسرة في خلق وتركيز على القيم الإنسانية وقيم الهوية الوطنية الإماراتية. اليوم بالنسبة لفئات الجائزة مثل ما تعرفونها فئاتها ثلاثة، تركيز على الخط والشعر والزخرفة. اليوم حدثنا بعض المعايير في الفئات بحيث أن نشجع اليوم الإبداع والابتكار في المجالات المختلفة. طبعاً فتحنا باب التقديم في شهر أبريل، وإن شاء الله بنعطي مساحة للمبدعين والفنانين أنهم يشاركون بأعمالهم الفنية لتاريخ 22 أغسطس.
2: الأخبار الدولية.
0: أكد مجلس حكماء المسلمين أن التنوع الثقافي يمثل ثراء إنسانيا وحضاريا يعزز التفاهم والتقارب بين الشعوب ويسهم في بناء مجتمعات أكثر استقرارا وتسامحا. وشدد المجلس بمناسبة اليوم الدولي للتنوع الثقافي على أهمية ترسيخ ثقافة الحوار واحترام الخصوصيات الثقافية والدينية ومواجهة خطابات الكراهية والتعصب وتعزيز قيم التعايش والأخوة الإنسانية. نفذت القوات الإسرائيلية غارة جوية أسفرت عن مقتل شخصين، حيث قال الجيش اليوم إنهما كانا مسلحين ويتحركان بطريقة مريبة في جنوب لبنان. اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا يدين تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، داعيا إلى فرض عقوبات إضافية وتعزيز المساءلة الدولية، ومطالبا بالإفراج عن السجناء السياسيين، وذلك بأغلبية 469 صوتا مقابل 38 صوتا معارضا. يجتمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم

0: فيما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض دول الحلف لرفضها استخدام قواعدها العسكرية، مؤكدا ضرورة ضمان حرية البلاحة في مضيق هرمز. أعلنت فنزويلا أمس أنها سمحت للولايات المتحدة بالتحليق فوق كاراكاس كجزء من تدريب على إخلاء السفارة، وهي خطوة رمزية للغاية بعد 5 أشهر من الهجوم الأمريكي على العاصمة الذي أدى إلى القبض على نيكولاس مادورو.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نموذج اقتصادي قائم على الانفتاح والاستمرارية والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على الحفاظ على تنافسيته واستقراره رغم التحديات الجيوسياسية والتقلبات الإقليمية. وقال معاليه في كلمة خلال قمة إيكونومي ميدل إيست في أبوظبي إن الإمارات لم تبني اقتصادها لظروف الرخاء فقط، بل ليكون قادرا على الأداء في مختلف الظروف. نظمت مؤسسة الفجر الوطني الفنادق فعالية فخورين بالإمارات بمشاركة عدد من فنادق الفجر ودب العقا، تأكيدا على روح الولاء والاعتزاز بدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة. وشهدت الفعالية كلمات ألقتها الأستاذة زينب الكعبي مدير المؤسسة، وعدد من مدراء الفنادق المشاركين عبروا خلالها عن فخرهم بما حققته الإمارات من إنجازات ومكانة عالمية. حول هذه الفعالية تتحدث الأستاذة زينب الكعبي مدير مؤسسة الفجر الوطنية للفنادق.
2: تضامنا مع مبادرة فخورين بالإمارات نبث لكم رسالة شكر وعرفان إلى رجال أمننا الأبطال، ونرفع لكم الشعار هاتفين به: نحن فخورين بكم وفخورين برئيس الدولة وحكام الإمارات السبع، نقول لكم شكرا على الأمن والأمان، والسلام علينا وعلى جميع دول العالم. زينب الكعبي مدير عام مؤسسة الفجر الوطنية للفنادق.
1: الأخبار الرياضية.
0: استعرض الاجتماع الفني لمباراة العين والجزيرة المقررة اليوم على استاد محمد بن زايد في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم الترتيبات التنظيمية والإعلامية بحضور مسؤولي اتحاد الكرة وممثلي الفريقين. واختتم الفريقان تدريباتهم الرئيسية أمس بأجواء من التركيز واقتصرت على الجوانب البدنية الخفيفة استعدادا للمباراة النهائية. رفعت بعثة الإمارات رصيدها إلى 61 ميدالية متنوعة في منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة الدوحة 2026 بواقع 13 ذهبية و19 فضية و29 برونزية، وحقق منتخب الإمارات للقوس والسهم إنجازا لافتا بإضافة 9 ميداليات ملونة منها 3 ذهبيات و5 فضيات وبرونزية واحدة. أعلن اتحاد الإمارات المواي تاي والكيك بوكسينج عن خطط استراتيجية لإعداد ودعم المنتخبات الوطنية استعدادا للمشاركة الدولية المقبلة، إلى جانب تنفيذ برامج تطوير للاعبين بمختلف الفئات العمرية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة سعادة عبد الله سعيد النيادي نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي ورئيس الاتحادين الآسيوي والعربي وحضور أعضاء المجلس. قاد كريستيانو رونالدو فريق النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي بعد فوزه على ضمك ب4 أهداف مقابل هدف، حيث سجل رونالدو 2 إلى جانب أهداف ساديو ماني وكينغسلي كومان، وأنهى النصر الموسم متصدرا برصيد 36

0: 36 درجة مئوية ونسبة رطوبة 32%. في دبا بلغت درجة الحرارة 37 درجة مئوية ونسبة رطوبة 28%. في الطويين بلغت درجة الحرارة 37 درجة مئوية ونسبة رطوبة 24%. أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة 38 درجة مئوية ونسبة رطوبة 18%. أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 36 درجة مئوية ونسبة رطوبة 26%. المزيد عن حالة الطقس في الدولة بشكل عام مع المتنبئ الجوي من المركز الوطني للأرصاد سيف بن سميدع.
1: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم ولعطلة نهاية الأسبوع: صاحب وجه عام ومغبر أحيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم، ثم تميل درجات الحرارة انخفاض غدا يوم السبت، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة. وأقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 18.4 درجة مئوية وكانت على ركنة. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة للدولة على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 36 إلى 41، وعلى المناطق الداخلية تتراوح ما بين 40 إلى 46 درجة مئوية. والبحر خفيف لمتوسط الموج يضطرب آخر الليل في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان. وهذا يتمنى لك المركز الوطني للأرصاد يوما سعيدا.
0: نحن كذلك مستمعينا نتمنى لكم يوما سعيدا. إلى هنا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة، ألقاكم على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.
2: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
3: أقسم بالله العظيم،
4: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
2: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
5: تاقد استروي.
6: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
2: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
7: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
2: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
8: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
2: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
9: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عدال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.
3: السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در، معي أنا ناصر اليماحي. السادة المتابعين، نحن معكم اليوم في در 60 الذي يبدأ في 17 من هذا الشهر وينتهي في 26 من نفس الشهر، وهذا الدر امتداد لفصل الصيف الحار الذي يشاهد فيه الرطب وأيضا ثمار الهمبا أي المانجو بشكل واضح، حيث يبدأ المزارعون بقطف ثمار الهمبا من المزارع، حيث تشتهر إمارة الفجيرة بامتلاكها أكبر وأفضل أنواع الهمبا في المنطقة، خاصة مزارع مدينة دبا والمناطق المجاورة. وفي هذا الدر يخرج الصيادين لصيد الأسماك السطحية الصيفية مثل الغلاية والقرنشوعة، والتي تعد أفضل أنواع الأسماك الصغيرة صيفا. وفي هذا الدر أيضا تستمر الرياح الجافة في الهبوب مع ارتفاع درجات الحرارة وقوة أشعة الشمس خاصة ظهرا، والتي يصعب فيها على المزارعين والصيادين التواجد في المناطق المكشوفة أو في عرض البحر، فقديما كان يلجأ المزارعون بالتواجد والجلوس حول أحواض المياه وتحت ظل الأشجار الكبيرة لحماية أنفسهم من شدة حرارة الشمس، ويحاول حقيقة ترطيب ملابسهم بالمياه تخفيفا من شدة الحرارة. كما يعمد الصيادين بالخروج للصيد بعد الفجر مباشرة وقبل ظهور الشمس. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وفي أمان الله.

0: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.
1: الفجيرة FM 92.6 والهو شرقي.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفهم.
3: كل المطلوب منك،
4: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
5: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
6: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني،
7: اختياراتي مدمرة حياتي،
6: وكل جديد بالفن والعالم،
8: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور،
6: وشي من كل شي.
9: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
6: ايه معنا رح بتغير مود،
10: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
6: وانت عم تسمع ماجازين
1: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لـ 9 المساء على الفجيرة اف ام.
11: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
1: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة اف ام.
12: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي.

0: كل دول العالم.
1: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
2: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
3: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.
1: الحادية عشرة تماما بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 836 نازلا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عبد الله بن زايد يلتقي نائب المستشار الألماني ووزير المالية. الإمارات التعدي على سيادتنا البحرية إضغاث أحلام. صقر غباش أهمية استعادة حرية الملاحة الدائمة في هرمز دون قيود. فرق هيئة الفجيرة للبيئة تكتشف مواقع جديدة لتعشيش السلاحف وتطلق سبعا مهددا بالانقراض. 31 من مايو آخر موعد للمشاركة بمسابقات الإمارات للروبوتات. تحت رعاية الشيخة فاطمة، الاتحاد النسائي ينظم مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الإفريقية بالتعاون مع وزارة الخارجية. دولياً إسرائيل ترحل ناشطي أسطول الصمود وسط تصاعد الإدانات الغربية. عقوبات أمريكية جديدة تستهدف 9 أشخاص لدعمهم حزب الله وزعزعة استقرار لبنان. البرلمان الأوروبي يعتمد قراراً يدين تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران. ترامب مستاء جداً من دول حلف شمال الأطلسي بسبب الحرب في إيران. فنزويلا توافق على تدريب جوي عسكري أمريكي فوق كاراكاس. في الاقتصاد بحضور منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد، طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار لعام 2026. طحنون بن زايد يؤكد ثقته بمواصلة جهاز أبوظبي للاستثمار مسيرة النجاح بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسه. العالمية القابضة تنفذ صفقة بقيمة 110 مليون درهم باستخدام العملة الرقمية المستقرة عبر شبكة EDI. رقابة مكثفة على أسواق المواشي في الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة. وفي الرياض القوس

0: ضمان تنظم فعالية فخورين بالإمارات للدراجات الهوائية بمشاركة واسعة. الإمارات لرعاية المواهب تعقد شراكة استراتيجية مع أبوظبي لألعاب المضرب. المواتاي يعتمد برامج تطوير شاملة لدعم المنتخبات الوطنية وتوسيع قاعدة الممارسين. وأيضا العين والجزيرة يلتقيان اليوم في نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة،
0: وأول فقرة هي فقرة علوم.

0: البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم. عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة.
0: دراسات وإحصائيات وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة.
1: ونقاشات تهم العائلة.
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
2: كل المطلوب منك
3: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة.
4: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
5: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني
6: باختياراتي مدمرة حياتي
5: وكل جديد بالفن والعالم.
7: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
5: وشي من كل شي.
8: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
5: ايه معنا رح بتغير مود.
9: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
5: وانت عم تسمع ماجازين
1: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.
10: آخر أخبار الملاعب،
11: تغطيات ولقاءات حصرية،
10: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
11: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
10: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.
12: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
1: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى استقلال بلاده. محمد بن راشد يشهد تخريج منتسبي برنامج قيادات حكومة الإمارات 2025. عبد الله بن زايد يلتقي نائب المستشار الألماني ووزير المالية. قرقاش سياسة احتواء إيران سقطت بعد اعتدائها على دول الخليج. صقر غباش أهمية استعادة حرية الملاحة الدائمة في هرمز دون قيود. الاتحاد النسائي ينظم مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الإفريقية بالتعاون مع وزارة الخارجية. فرق هيئة الفجيرة للبيئة تكتشف مواقع جديدة لتعشيش السلاحف وتطلق 7 مهددة بالانقراض. 31 من مايو آخر موعد للمشاركة بمسابقة الإمارات للروبوتات. 59% من حجاج الإمارات يسافرون عبر مطارات دبي. دولياً إسرائيل ترحل ناشطي أسطول الصمود وسط تصاعد الإدانات الغربية. عقوبات أمريكية جديدة تستهدف 9 أشخاص لدعمهم حزب الله وزعزعت استقرار لبنان. البرلمان الأوروبي يعتمد قراراً يدين تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران. روبيو يؤكد عزم واشنطن على تغيير النظام في كوبا. فنزويلا توافق على تدريب جوي عسكري أمريكي فوق كاراكاس. روسيا تسقط طائرات مسيرة متجهة إلى موسكو. في الاقتصاد بحضور منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد، طحنون بن زايد يترأس اجتماع المجلس الأول لإدارة جهاز أبوظبي للاستثمار لعام 2026. وزير الاقتصاد: الإمارات بنت اقتصادا قادرا على الأداء في مختلف الظروف. العالمية القابضة تنفذ صفقة بقيمة 110 مليون درهم باستخدام العملة الرقمية المستقرة عبر شبكة EDI. رقابة مكثفة على أسواق المواشي في الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة. الذهب يتراجع مع ارتفاع النفط وتصاعد مخاوف التضخم. في الرياضة: العين والجزيرة يلتقيان اليوم في نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم. الفجيرة للمغامرات يوقف الأنشطة الجبلية ومفتشون لرصد المخالفين. القوس والسهم والبادل يرفعان رصيد الإمارات إلى 61 ميدالية في الألعاب الخليجية. المويتا يعتمد برامج تطوير شاملة لدعم المنتخبات الوطنية وتوسيع قاعدة الممارسين. ضمان تنظم فعالية فخورين بالإمارات للدراجات الهوائية بمشاركة واسعة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارب دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة،

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم.

اللهم اجعلنا من أصحاب الحمد عند العطاء، ومن أصحاب الاحتساب والصبر عند البلاء. اللهم افتح لنا بابك ويسر لنا أسبابك، واصرف عنا عذابك، واجزنا جنتك وثوابك. مشاهدينا، متابعينا، مستمعينا الكرام في كل مكان عبر جميع قنواتنا الفضائية والإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية في هذا النقل المباشر لخطبة وصلاة الجمعة من منطقة دبا لفجيرة، وخطبة اليوم بعنوان اغتنام العشر. سيقدم الخطبة فضيلة الشيخ عبد الله علي الهاشمي، أما المؤذن علي عبد الله الحسني.

0: وبركاته.
1: الله أكبر الله.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

حيا على الفلاح.

ينالون فيها رضاه، وأياما يزدادون فيها قربا منه جل في علاه، فيضاعف أجورهم ويجزل ثوابهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وطاعته والمبادرة إلى مرضاته،

اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، إن من أعظم أيام العمر وأزكاها وأرفعها وأسماها أياما إذا أقبلت حلت معها النفحات وتنزلت فيها الرحمات وتوالت معها المنح والأعطيات، إنها العشر الأول من ذي الحجة التي عظم الله شأنها ورفع قدرها فأقسم في كتابه بها. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. قال العلماء: هي عشر ذي الحجة، وهي الأيام المعلومات التي قال ربنا سبحانه فيها ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فمقامها عند الله عظيم.

هذه الأيام، يعني أيام العشر، فيها يتسابق الصادقون إلى ربهم يرجون رحمته ويطرقون أبوابه، كيف لا وقد جمع الله تعالى فيها أمهات العبادات، ففيها الصلاة والصيام والصدقة والحج والذكر وتلاوة القرآن والتكبير والدعاء والتوبة والاستغفار وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس، وذلك لا يجتمع في غيرها. فالموفق من اغتنمها واستثمر في الطاعات أوقاتها ولم يضيع لحظة منها. عباد الله، إن من آكد ما يستقبل به المؤمن هذه الأيام توبة صادقة يراجع فيها نفسه ويطهر قلبه ويرد الحقوق إلى أهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها. وليكن شعار المؤمن في هذه الأيام ذكر ربه والإكثار من تكبيره وتهليله وتحميده وتسبيحه، استجابة لأمر نبيه القائل صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. إنها كلمات قليلات لكنها عند الله عظيمات، يرفعها سبحانه إلى الملأ الأعلى فتردد اسم صاحبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تذكرون من جلال الله وتسبيحه وتحميده وتهليله تتعطف حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. أفلا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شيء يذكر به. فرددوها في كل الأوقات، وحافظوا على الصلوات

المفروضات وأكثروا من نوافل الصلوات لتظفروا بمحبة رب الأرض والسماوات. قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلا تغفلوا عن ركعات تقربكم من ربكم، واشغلوا بالتكبير والتسبيح أوقاتكم، وتعاهدوا بالتلاوة كتاب ربكم، وتصدقوا من فضل رازقكم، وبروا والديكم، وصلوا أرحامكم، وأحسنوا إلى غيركم، واصفحوا عمن أساء إليكم، مغتنمين هذه الأيام المباركة قبل أن تمضي، فإن الموسم إذا فات صار خبرا، وإن العمر إذا انقضى صار أثرا. وإن العاقل من أخذ من يومه لغده، ومن صحته لمرضه، ومن فراغه لشغله، ومن حياته لما بعد موته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها الحريصون على اغتنام العشر، إن للصيام في هذه الأيام أجراً عظيماً وفضلاً كبيراً، فاحرصوا على صيام ما تيسر منها اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، وليكن حرصكم أشد على صيام يوم عرفة، ففضله عظيم لمن عرفه. اسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرغب في صيامه: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فيا لها من منحة عظيمة، فيا لها من منحة عظيمة ومنة كريمة. يوم واحد، يوم واحد يغفر الله به الذنوب والأوزار، ويعتق فيه الرقاب من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فاستثمروا

0: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فتأملوا كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات خير الدعاء في هذا اليوم العظيم، لما فيها من التعرض لفضل الله الكريم. فإنه جل جلاله إذا سمع من عبده صدق الثناء أفاض عليه من سعة العطاء. وما أصدق قول الشاعر: إذا أثنى عليك المرء يوماً كفاه من تعرضه الثناء. فأكثروا على الله من الثناء، وصلوا على خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، واستفتحوا بهما باب الدعاء يستجب لكم الرجاء. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه سل تعطه. فاللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، علانيته وسره. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما وأبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد خاتم المرسلين، وعلى آله وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، وصحبه الغر الميامين. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم بارك لنا في عشر ذي الحجة، وأعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لاغتنامها، وتقبل منا صالح الأعمال فيها، واجعلنا فيها من المقبولين المرحومين. اللهم أعنا على صيام يوم عرفة، واجعله كفارة لذنوبنا، ورفعة لدرجاتنا، وسببا لرضاك عنا. اللهم تقبل من حجاج بيتك حجهم، ويسر لهم مناسكهم، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين. اللهم احفظ دولة الإمارات من كل الجهات. اللهم إنا نستودعك قيادتها وأهلها ومن يعيش على أرضها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكله عونا وسندا وهاديا ومسددا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه، واشمل بتأييدك وتوفيقك حاكم إمارتنا الشيخ حمد بن محمد الشرقي وولي عهده. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والشيخ محمد بن حمد الشرقي وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن بواسع رحمتك، وارفع درجاتهم في جنتك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. عيار الصلاة، حي على الفلاح، قد قام.

استقيموا سووا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله.

آمين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

إخواننا بالمسجد الحرام، منا إليكم أكمل السلام. إخواننا

الصافة وألطف الأخلاق والأكناف، قد شرفوا مناقب الأشراف وقد حلوا في أكمل الأحوال، هم نزلوا سر سويدى قلبي وغرسوا حب الهوى في لبي، فملكوا خالصه من حبي وأنعموا بأعظم الآمال. فما أحيلا ما أحيلا ما مضى من عمري ومن قضى في حبهم من دهري، في قربهم ما فيه أمر مري، بل كل حال بالحبوب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الخلق وخاتم المرسلين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بعد أن ختم الحق سبحانه وتعالى آية ما ننسخ بقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ناسب أن يوجد بعدها ما يدل على الملك، لأن القدرة قدرة على إحداث الحدث، ولكن الملك يقتضي أن تملك ما تحدث فيه الحدث. فهب أن إنسانا قال لك: أنا قادر أن أصنع سفينة من كذا ومن كذا ومن كذا، له صفة يبرز بها الشيء، ولكن قد لا يكون عنده ما يبرز.

أنه يقدر ويملك المقدور. يقدر ويملك المقدور. قد تقدر أن تفعل ولكنك لا تملك المنفعل لك، فتبقى قدرة معطلة إلى أن يأتي من يملك ليقول لك افعل بقدرتك فيما أملك أنا. ولكن الله لا يكون كذلك، لأنه قادر ويملك المنفعل لقدرته، فلا يتأبى عنه شيء. قد يوجد في البشر قادر ويقول لمن يملك أصنع لك فلا يرضى، وقد يملك الإنسان ويطلب من الصانع أن يصنع فلا يقبل. إذن فقد تنفك جهة الإبراز في المقدور والمملوك، لكنها مع الحق لا تنفصل. هو يقدر ويملك المنفعل لقدرته. إذن فناسب أن يأتي بعد قوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، أن يقول ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. كل شيء في الوجود ملك له، فهو سبحانه وتعالى يتصرف بقدرته فيما يملك. ما دام الأمر كذلك، يطمئن الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنهم وإن ملكوا أشياء، لأن اليهود في المدينة كانت لهم قدرات متعددة، يملكون المال، يملكون شيء من علم الحياة، يملكون كل شيء، ولذلك كان الاقتصاد كله في إيدهم والعلم في إيدهم. فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يطمئن رسوله على أنه يملك كل شيء. وفرق بين أن يملكك الله شيئا وبين أن يملك الله ما تملك. هو يملكك في عرف الأسباب، لأن الدنيا وزع الله فيها الأمور على خلقه، هذا يملك كذا وذلك يملك كذا وذلك يملك كذا وذلك، ولكنك تلاحظ أن ملك الخلق لا يدوم له، فيعطيك نزع ملك ويعطيك المجيء بملك. عشان المسألة ما تبقاش كده، لا، عشان يظل طلاقة القدرة، وأن كل مالك من أسباب الأرض مملوك لمن لا يملك. فبقول أنا ملك السماء والأرض عندي، واللي عندهم ده أقدر أعطيك. ولذلك تجد مثلا في ظاهرة اليوم التي حدثت اليوم، ما الذي حدث في جو مصر؟ ما الذي حدث؟ حدث أن الأتربة حجبت الضوء، وما دامت الأتربة موجودة يبقى ضيقت حجم الهواء، يبقى التنفس بقى إيه شكله؟ إن تنفسنا بنتنفس أتربة تسد منافذ النفس فينا وتقلل كمية الهواء. فعملت عند الناس شيء من عدم الإيه؟ من عدم الانسجام مع الجو. دي عملية لم تكلف الله شيئا، مسخراته في الكون كده شوية الرياح كده راحت عاملة العملية دي. الله. وبعد ذلك لم نستطع نحن بأسبابنا أن نوقف هذه العملية أو نتخلص من هذه العملية، بل ظل المتفائلون يسألون الله أن يمطر على المطر عشان يغسل الجو من هذه الأتربة ويرطب. فهو اللي جاء بالزوبعة المتربة وهو اللي جاء بالمطر المسد. مسألة يعني يلفتنا الله هكذا بجزئيات إلى أن ملك الله وإن خرج في حاجات لا تخرج إلى ملككم أبدا، فيه أشياء لا تخرج إلى ملككم أبدا، حتى تعلموا أن الله لا يزال له ملك السماوات والأرض. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ولذلك يأتي في الأسباب حين تضيق عن مسبباتها، وأصحاب الأسباب يقعون في اضطرارية الفزع، يوم يأتي من حيث لا يحتسب من هذه المسألة. ليه؟ لأنه له جنود لا نعلمها، يوم يسلط جنود التي لا نعلمها بسبب لا نعلمه فيذيب الغمة. ليه؟ ساعتها تكون أنت مضطرا لشيء وأسبابك لا توافيك، يوم هو يقول لك

0: انا اصل رب الاسباب وحديك من الاسباب. ليه؟ لان مفيش حاجه خرجت عن ايه؟ عن ملكي. كله في ايه؟ كله في ملكي. يحدثنا العلماء ان العسس، ومعنى العسس هم الجنود الذين يسيرون ليلا، زي ما تقول بيعس. ما احنا عندنا الكلمه دي، يعس يعني ايه؟ يعني يمشي بالليل عشان يشوف ده ماشي ليه، وده قاعد ليه، وده ليه بقى فاتح الدكان ده. اسمه ايه؟ اسمهم العسس. فواحد كان يسير ليلا فراى العسس فقال لك بدل ان يسالوني اين تذهب وندخل كده، اجري منهم والدار. فلما جرى لفت النظر اليه فذهبوا وراءه، فجرى الى ان ذهب الى مكان خرب ليستتر فيه. فلما دخلوا عليه امسكوا به واذا بقتيل في ذلك المكان القريب.
1: لا حول ولا
0: قوه. اولا الملابسات توحي بان ده لا. فامسكوا به على انه القاتل واخذوه ليحاكموه. فماذا كان منه؟ قال امهلوني حتى اصلي ركعتين لله. فامهلوه فصلى، ثم دعا الله فقال اللهم انك تعلم انه لا شاهد لي على براءتي الا انت.
1: الله.
0: وانت امرتنا ان لا نكتم الشهاده فاسالك ذلك في نفسك. هو الله امرنا ان لا نكتم الشهاده، وهو يقول انه لا، ما فيش شاهد لي ابدا على اني بريء من هذه العمليه الا انت، وانت امرتنا الا نكتم الشهاده، فانا اسالك بهذه. فبينهم كذلك، واذا برجل اقبل وقال انا قاتل القتيل. شوف بقى، اهدي تثبت بقى لله ملك السماوات ويملك الخواطر. راح بقوم فاقر بانه القاتل. فتعجب الناس، قالوا له لماذا تقر ولم يرك احد؟ والله ما اقرت، انما جاء هاتف فاجرى لساني بما قلت. انا كنت اقصد هذه. فلما اقر بانه القاتل قام ولي المقتول وهو ابنه وقال اللهم اني اشهدك انني قد اعفيت قاتل ابي من ديته وقصاصه. الله، يبقى دي تيجي ازاي المسألة دي؟ ازاي دي تيجي؟ شوف طلاقة بقى قدرة الحق. يعني الذي

0: السؤال من السائل وإلى دقة تأتيه في أن يصلي لله ركعتين، لأن الرسول علمنا إذا حجبه أمر قام إلى الصلاة، ليس لا يوجد عنده إلا هذا الباب، لازم يروح بحضرة ربه. وكيف ناجى ربه وكيف استطاع بتوفيق الله له أن يسأل الله ما سأله الله منا؟ أنت أمرتنا أن شوف الكلام، أنت أمرتنا ألا نكتم الشهادة ولا يشهد ببراءة أحد إلا أنت، وبعد ذلك يكون ما يكون من إقرار القاتل ومن عفو ولي الدم. يبقى دي عملية تدل على أننا في قبضة إله يوجه وإن لم ترد، وينقذ وإن لم توجد أسباب. فكذلك أنت يا محمد مع هؤلاء إياكم أن تخافوا من أن لهم ولهم ولهم ولهم، فأنا ملك السماوات والأرض في يدي وأستطيع أن أصنع كل شيء، فأقبل على دعوتك بيقين أن الله إيه وليك وناصرك. شوف الآية زويلت، كيف زويلت الآية؟ لله ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إيه ولي وإيه نصير؟ الولي هو من يواليك ويحبك، ولكن أكل موال محب له قدرة على أن ينصر؟ قد أكون مواليك ومحبك إنما ما عنديش قدرة، إنما إن كانت المسألة كده أدبيا وأدافع وأجيب لك حجة أداء كده. لكن النصير هو اللي عنده قوة، وقد يكون نصير وهو غير ولي. نصير وهو يعني يشوف واحد كده مضطهدي أبيحية تاخده لك ايه ويروح نصرك بقوة. اذا فالحق سبحانه تقول انا اجمع لكم بين ولي ونصير، يعني معين محب، قد يكون محبا لا يملك ان يعين، وقد يكون معينا ولا يكون محب. لا هو جمع الامرين لكم، انه ولي وانه ايه وانه نصير. وبعد ذلك ينقل المسلمين المؤمنين برسوله صلى الله عليه وسلم نقلة، هذه النقلة مهد لها أولا بالتنفير من سلوك أهل الكتاب حتى يربي في قلوب المسلمين بغضا له، فإذا ما جاء بحكم بعد ذلك يطلب من المؤمنين أن يخالفوهم تكون هناك أرضية الكراهية لهم. ولذلك يقول أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. شوفوا بقى رفعة أمة محمد المؤمنين به صلى الله عليه وسلم في العبارة، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما إيه كما سأل اليهود موسى، مش كده ولا ايه؟ ما حبش يشبههم حتى باليهود في دي، قال كما سئل موسى من قبل، فلم يضعهم حتى في اسلوب التكليف موضع المشبه والمشبه به، وكان من الممكن ان يكون الاسلوب هكذا، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سأل اليهود موسى، لا راح جايب دي ولا حبش حتى يشبههم هم باليهود، ولكنه حين يشبه رسولا برسول يبقى معقول ان تسألوا رسولكم كما ايه سئل موسى. رسول موسى ومحمد انما هو يشبههم اليهود، ما تجيش شوف التكريم، تكريم يوحي بان الله ينزههم ان يكونوا مشبهين به ولو في امر مستفهم عنه، ابدا يريد ان ينئيهم عنه.
1: وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: كنتم مع حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

0: 92.6.
1: سيرة حاكم،
2: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
3: الفصل التاسع، الجزء التاسع، الأمن. في 20 نوفمبر من عام 1969 أصدر الشيخ محمد بن حمد الشرقي حاكم الفجيرة آنذاك رحمه الله المرسوم الأميري رقم 5 لعام 1969 بتعيين ولي العهد سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي قائدا للشرطة والأمن العام في إمارة الفجيرة. يقول الشيخ حمد: توليت الشرطة فترة قصيرة جدا بعد عودتي من الدراسة وقبل قيام الاتحاد، وهي فترة قصيرة بالنسبة للعمل في الشرطة، حيث تركت هذا المنصب وتوليت مهام وزارة الزراعة عقب إعلان الاتحاد. وطبعا البلد كانت بسيطة والناس كانوا قليلين وبسطاء، مشاكلهم قليلة جدا، وأيضا كان عدد أفراد الشرطة قليل، والحمد لله كانت الأمور بسيطة والأشياء البسيطة أيضا تنتهي، لا تعقيدات في المحاكم ولا توجد قضايا معقدة مثل قضايا اليوم التي تبقى في المحكمة عدة أشهر. وفي تلك الأيام في الفجيرة كانت القضية تنتهي بكلمة بسيطة ومن دون محاكمة. الشيخ حمد تخرج في كلية هندن للشرطة بلندن، ثم التحق بكلية مونز سانت هيرست العسكرية حاليا.
1: سيرة حاكم،
3: علاقة مباشرة تربط الشيخ حمد برجال الشرطة والأمن لدورهم الهام والفعال في الحفاظ على الأمن والأرواح والممتلكات، فقد كان لدراسته علوم الشرطة الدور الكبير في حث الشباب وتشجيعهم للالتحاق في سلك الشرطة منذ بداية السبعينيات، بل وتوجيه ومساعدة المتفوقين منهم للالتحاق بكليات الشرطة في الدول الشقيقة. ويحث الشيخ حمد رجال الشرطة على الاهتمام بالدور الاجتماعي الكبير في عملهم، وهو التصالح بين المتخاصمين، فلقد كان يلتقي على الدوام بقادة الشرطة ورجالها. وفي الآونة الأخيرة التقى الشيخ حمد بقادة المنطقة الأمنية بقصر الرميلة، وهنأ كافة منتسبي منطقة الفجيرة الأمنية بمناسبة حصولهم على المركز الأول كأفضل منطقة أمنية متميزة ضمن جائزة سمو وزير الداخلية. والمنطقة الأمنية تشمل كل من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وإدارة الدفاع المدني بالفجيرة، وإدارة الجنسية بالفجيرة.
1: سيرة

0: طاقة منذ سنوات تمركز فيها قوة الأمطار وغزارتها فوق سفوح الجبال، ما أدى إلى جريان السيول لمدة تزيد عن 5 ساعات، وقد جرفت السيول كل ما كان أمامها حتى أن مساحات من أشجار النخيل كانت قد اختفت تماماً. أمر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة بتشكيل لجنة لبحث حالة منكوب السهول، تكونت من سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي وزير الزراعة، ومعالي ثاني بن عيسى حارب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ومعالي سعيد عبد الله سلمان وزير الإسكان، والخبير الاجتماعي محمد الحسيني حرز الله. كانت مسؤولية اللجنة شاقة جداً بسبب وعورة الطرق والآثار الناجمة عن السيول، لذا فقد قررت الاستعانة بطائرة هليكوبتر لإنجاح مهمتها على الوجه الأكمل. وقد تواصل عمل اللجنة مدة 3 أسابيع انتقلت خلالها لجميع المناطق المتضررة بالسيول. وجاء في تقرير اللجنة أن عدد الأسر التي تضررت يبلغ 1864 أسرة، وأن الأضرار قد شملت المنازل والمزارع وشبكات الطرق والماكينات وشباك الصيد وأنابيب نقل المياه.
1: سيرة حاكم.
0: يوم العيد. صلاة العيد سنة مؤكدة يخرج لها الرجال والصبيان والنساء، منظر جميل وأنت ترى هذا الحشد من المسلمين والمسلمات وقد خرجوا من بيوتهم باكرا لأداء الصلاة، فمنهم من يمشي على قدميه ومنهم من يأتي بسيارته أو يركب مع جاره، والجميع يردد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بينما موكب الحاكم الشاب الشيخ حمد بن محمد الشرقي يصل مع جموع المصلين في وقت باكر لأداء صلاة العيد ولحضور هذا الاجتماع الكبير للمسلمين، وبعد الصلاة يتبادل مع الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الجليلة، ثم يتوجه سموه إلى مجلسه لاستقبال المهنئين بالعيد السعيد ليستمر في استقبالهم مدة 3 أيام خلال الفترة الصباحية وبعد الظهر. كان مصلى العيد يقع بالقرب من جامع الشيخ محمد بن حمد الشرقي الذي يعد أول جامع في مدينة الفجيرة، حيث أنشئ مكانه روضة الشرق، وتحول مصلى العيد إلى موقعه الجديد أمام الديوان الأميري. ففي الماضي كانت الأفواج من المصلين تتوجه إلى مصلى العيد، أما في وقتنا الحاضر فهناك العدد الكبير من المصلين الذين يتوجهون إلى المساجد القريبة من مساكنهم لأداء صلاة العيد. ومع ذلك فإن حاكم الإمارة ظل حريصاً على الحضور إلى مصلى العيد لتأدية الصلاة مع الجموع الكبيرة من المصلين.
1: سيرة حاكم.
0: سياسة الباب المفتوح. اعتاد الشيخ حمد أن تكون له جلسة في الهواء الطلق أمام المجلس القديم يبدأ من بعد صلاة العصر إلى حين صلاة المغرب، حيث يقصده القاسي والداني ليتبادل معهم أطراف الحديث، فمنهم من يأتي للسلام على الحاكم، ومنهم من يأتي طلباً للمساعدة أو حل المشكلة، والحاكم الشاب يستقبل الجميع بكل احترام وتواضع ويأمر الإدارات المختصة بمساعدة من يحتاج لذلك، كما كانت هذه البرزة اليومية تتاح للشخصيات من خارج الإمارة للقاء الشيخ حمد في هذا الجو العائلي الجميل. ومنذ أن كان الشيخ حمد ولياً للعهد كان قريباً من المواطنين حريصاً على تلبية احتياجاتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم. وليس هذا الجو بغريب على الشيخ حمد، فقد كانت هذه العادة الجميلة تلازم سموه ولا تزال حتى الآن، فهو يلتقي يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع بأبناء شعبه، وهم في غالبيتهم من جيل الشباب، يلتقيهم بكل تواضع، يستمع إليهم دون أن يقاطع أحداً منهم، وهي من الصفات الجميلة التي يتصف بها الشيخ حمد، فهو مستمع جيد لكل من يتحدث إليه، وبعد أن ينتهي المواطن من حديثه، يبدأ الشيخ حمد بالتحاور معه حول موضوعه، فمنهم من يرغب في إكمال دراسته الجامعية مع وجود مشكلة ما، يوجه الحاكم إلى حلها، ومنهم من يأتي طالباً قطعة أرض زراعية أو سكنية أو تجارية فيأمر له إن كان مستوفياً الشروط، ومنهم من يأتي إلى مجلس الشيخ حمد للاستماع إلى حديثه، فهو لا يمل يتحدث مع الجميع كالوالد، لا يفرق بين مواطن وآخر، الجميع لديه سواسية،

0: حديثه ممتع، فهو مثقف ويتحدث في نواحي الحياة المختلفة ومطلع على كل جديد.
1: سيرة حاكم.
0: يقول الشيخ حمد: نحن أبناء الإمارات بسطاء، ولا يوجد عندنا تعقيد في حياتنا، والبساط مفتوح دائما بين الحاكم والمحكوم، لا توجد هنا أبواب مغلقة، إذ يستطيع أي إنسان أن يصل إلى الحاكم أو إلى المسؤول بكل سهولة وأريحية، ليس فقط أن يصل وإنما أيضا أن يتكلم حتى ولو بصوت عال، ونتقبل هذا منه. لا يوجد عندنا تعقيد، فنحن منهم وهم منا، ولا يوجد فاصل إطلاقا، فدائما نحن في فرحهم أو في حزنهم، نحن معهم وهم معنا دائما. ويضيف سموه: ولعل واحدة من أبرز صفات الدولة القوية هي لقاء المسؤولين بالمواطنين ومد يد العون لهم، ونحن نشدد على هذا الأمر، ولقاءاتنا لم تنقطع عن الناس في كل يوم، بل هي دليل عملنا، والذين يدخلون مجلسنا يوميا هم عيوننا التي نرى بها، ونحن معهم وبهم، ومن خلال طلباتهم نكرس بنية تحتية مستقبلية لعلاقة نموذجية نحقق من خلالها ما يجعل من أحلام المواطنين واقعا، ومن طلباتهم رؤية للمستقبل. وأهل الفجيرة في القلب والخاطر، ومنصبي تكليف وليس تشريفا، أهتم بلقاء أبناء الإمارة دائما، وأرى في مثل هذه اللقاءات مصدرا للمعرفة والتواصل بيني وبين إخواني مواطني الإمارة وجها لوجه، وأنا مؤمن بالتواصل مع إخواني وأبنائي المواطنين على أي وسيلة كانت، وأرغب في أن أسمع وأتعلم من أهالي وأبناء الإمارة، ولا أكتفي بآراء كبار السن فقط مع أنهم خير وبركة، لكن يهمني التركيز على تطلعات الأجيال الشابة، مفاتيح المستقبل. مجالس الحكام مفتوحة منذ الأزل، والمواطن يستطيع محادثة الحاكم مباشرة ليعبر عن طلباته ورغباته وآرائه، ونحن لن نسمح بمصادرة الفكر والرأي أبدا.
1: سيرة حاكم.
2: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
3: أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن تستمر مسيرة التنمية والازدهار في كافة المجالات الإنسانية والثقافية والعمرانية، وأن يحفظ وطننا وشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لفجيرة اف ام والهوى شرقي. موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.
1: اهلا بحضراتكم. محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن الآثار والمواقع الأثرية في دبي. أمن الضحاك تؤكد الإمارات ترسخ نموذجا استباقيا لصون الطبيعة والبيئة. الإمارات للدواء ترحب باختيار نوفو نورديسك الإمارات منصة عالمية لتوزيع الأدوية. إقليميا ودوليا بمحو بلدات وقرى، إسرائيل تنفذ سياسة الأرض المحروقة في جنوب لبنان. وإسرائيل تعلن أيضا اليوم القضاء على مسلحين بغارة قرب الحدود مع لبنان. ترامب يتعهد بإرسال قوات إضافية إلى بولندا والنيتو يرحب. الكونغو الديمقراطية تعلن حصيلة جديدة لضحايا فيروس إيبولا. في الاقتصاد، ابتداء من يونيو إيقاف الدفع النقدي لرسوم المواقف في دبي. في الرياضة، بنياس يطلب تمديد إعارة وامبا والشاذلي. حكمان إماراتيان في نهائي كأس آسيا للناشئين. وثنائية رونالدو تقود النصر لحسم لقب الدوري السعودي. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة، أنا هاجر الرئيسي.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تاقد استروي.
4: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات، قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية

0: أسعد الله مساكم مستمعينا الكرام، ونرحب بكم برنامجنا العائلي بيت العائلة، ولمتد وياكم من الساعة الثانية وحتى الرابعة عصرا.
1: أكيد بأخبار إيجابية في علوم البلاد، دراسات وإحصائيات، واليوم ياكم محمود محمد
0: ونورا مبارك،
1: يرافقنا أنس العقرباوي باختياراته المميزة وسائل التواصل، ويانا سمع أصواتك مع 655-55-16 ورقم الواتساب على 0922-315-15.
0: مستمرين ياكم مستمعينا في أخبارنا وتفاصيلها، لكن بعد هذا الفاصل القصير خليكم ويانا.
1: يا هلا.

0: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور خوسيه راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية بمناسبة ذكرى يوم استعادة الاستقلال لبلاده.
1: كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تهنئة مماثل

0: الثلاثين إلى فخامة الدكتور خوسي راموس هورتا.
1: وبعث صاحب السمو أيضا الشيخ محمد براشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي كايرالا سنانا رئيس وزراء جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية.

0: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفة حاكم لإمارة دبي القانون رقم 11 لسنة 2026 بشأن الآثار والمواقع الأثرية في إمارة دبي، والذي تطبق أحكامها على الآثار والمواقع الأثرية المكتشفة والتي يتم اكتشافها بعد العمل بأحكامها في جميع المناطق البرية والبحرية والجبلية التابعة لإمارة دبي، سواء كانت على سطح الأرض أو في باطنها أو في مياهها، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
2: ويهدف القانون إلى الحفاظ على الآثار المكتشفة في إمارة دبي وقيدها في السجل المنشأ بموجبه، والذي يحوي بيانا عن الآثار والمواقع الأثرية في الإمارة وما قد يلحق بها من خرائط ووثائق ومستندات وغيرها على النحو الذي تحدده هيئة الثقافة والفنون في هذا الشأن وتصنيفها بغرض إحيائها والمحافظة عليها باعتبارها من أهم الثروات والموارد الوطنية لإمارة دبي.
1: كما يهدف القانون إلى التعريف بالآثار والمواقع الأثرية في دبي ورفع مستوى الوعي بأهميتها وقيمتها التاريخية والثقافية والمعمارية، وتعزيز الوعي والدعم لأهمية الآثار الخاصة والمواقع الأثرية الخاصة، ووضع الضوابط الكفيلة لضمان حمايتها والاستخدام الأمثل لها، إضافة إلى توفير بيئة مؤسسية ممكنة لإدارة وتنظيم الأنشطة الأثرية في الإمارة.
2: ونص القانون على أن تكون هيئة الثقافة والفنون في دبي الجهة المختصة في الإمارة المكلفة بالإشراف على الآثار والمواقع الأثرية، وحدد مهامها وصلاحياتها في سبيل تحقيق أهدافه. ووفقا للقانون تعتبر الآثار والمواقع الأثرية الموجودة في إمارة دبي ملكا لها، ويستثنى من ذلك الآثار الخاصة المنقولة أو الثابتة المملوكة للأشخاص الذين تثبت ملكيته.

0: لها بالحيازة أو بالقيد في السجل، وكذلك المواقع الأثرية الخاصة المملوكة للأشخاص الذين تثبت ملكيتهم لها بموجب وثيقة رسمية ويتم قيدها في السجل من قبل مالكيها.
1: كما نص القانون على أن مالك الأرض لا يكتسب حق التملك والتصرف في الآثار الموجودة أو المثبتة على سطحها في باطنها، ولا تخوله ملكية الأرض حق إجراء أعمال المسح والتنقيب وترميم وصيانة الآثار الموجودة فيها بأي شكل من الأشكال.
0: كما لا يجوز إهداء الآثار المملوكة للإمارة إلا بموجب قرار يصدر عن رئيس هيئة الثقافة والفنون في هذا الشأن، فيما يجوز إخراج الآثار المملوكة للإمارة مؤقتا لأغراض العرض أو الترميم أو الدراسة أو لأي أغراض أخرى بموجب قرار يصدر عن رئيس الهيئة.

0: بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس جهاز أبو ظبي للاستثمار، عبر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عن التزام الجهاز وتمسك الراسخ برسالته التي تأسس عليه عام 1976 والمتمثلة في دعم ازدهار أبو ظبي.
1: واشاد سموه برؤية المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراهما في تأسيس جهاز أبو ظبي للاستثمار لتأدية رسالته في استثمار الأموال للأجيال المقبلة.
0: وأعرب سموه عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على دعم المتواصل لتوجيهاته السديدة لجهاز أبو ظبي للاستثمار واللي أسهمت في تعزيز مسيرته وترسيخ مكانته العالمية.
1: واختتم سموه بالتأكيد على أن قدرة جهاز أبو ظبي للاستثمار على تحقيق قيمة طويلة الأمد أسهمت بشكل كبير في تعزيز القوة والمكانة المالية لأبو ظبي بما يدعم مسيرة الإمارة المتواصلة نحو مزيد من النمو والاستقرار والمرونة.
2: يا مذهل التاريخ والكون والناس، يا مختصر عمر النجاح القياسي،

عزنا براس، انت المحنك والعماد السياسي، يا سيدي منصور بك نرفع الراس، تليد مجد ومفخرة كل يا

0: آخر أخبار الملاعب،
1: تغطيات ولقاءات حصرية،
0: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
1: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
0: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.
2: كل المطلوب منك،
3: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
4: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
0: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني
5: باختياراتي مدمرة حياتي
0: وكل جديد بالفن والعالم.
6: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
0: وشي من كل شي.
7: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
0: ايه معنا رح بتغير مود،
8: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
0: وانت عم تسمع ماجازين
9: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.
10: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
11: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
12: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
13: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
14: بتوقيت الفجيرة.
15: أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
16: فجيرة FM.
0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورا مبارك وحمود محمد على الفجيرة FM.

أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن الذكرى 50 لتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار تمثل محطة تاريخية بارزة في مسيرة التحول الاقتصادي الشامل وأيضا التي تقودها الإمارة تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بما يعكس نجاح نهجها الاستثماري القائم على أسس الإدارة المؤسسية والمعرفة والابتكار. وأشار سموه بهذه المناسبة إلى أن تأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار

عام 1976 جاء انطلاقا من رؤية استشرافية حكيمة لدى القيادة الرشيدة هدفت إلى إدارة الاستثمارات طويلة الأمد للإمارة وفق أسس ومعايير متقدمة دعما لاستدامة الازدهار الاقتصادي وحفاظا على مكتسبات لعقود من التنمية الشاملة للأجيال الحاضرة وأيضا المستقبلية. ونوه سموه بجهود جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم لمواصلة تعزيز حضوره وتأثيره في المشهد الاستثماري الدولي عبر تطوير منصات مبتكرة للاستثمار وتوظيف أحدث الحلول التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات المؤسسية في إدارة الأصول والاستثمارات وذلك ضمن جهوده الرامية إلى دعم استقرار الأسواق الإقليمية والدولية وترسيخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين.

0: الفجيرة اف ام. موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.
1: اهلا بحضراتكم، موجز الثالثة. في موجزنا محليا، محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن الأثار والمواقع الأثرية في دبي. منصور بن زايد يشيد بمسيرة جهاز أبوظبي للاستثمار في الذكرى 50 لتأسيسه. خالد بن محمد بن زايد يؤكد الذكرى 50 لتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار محطة تاريخية بارزة في مسيرة الإمارة نحو بناء منظومة اقتصادية متنوعة قائمة على المعرفة والابتكار. أمن الضحاك تؤكد الإمارات ترسخ نموذجا استباقيا لصون الطبيعة والبيئة. الإمارات للدواء ترحب باختيار نوفو نورديسك الإمارات منصة عالمية لتوزيع الأدوية. إقليميا ودوليا، إسرائيل تعلن القضاء على مسلحين بغارة قرب الحدود مع لبنان، وبمحو بلدات وقرى إسرائيل تنفذ سياسة الأرض المحروقة في جنوب لبنان. ترامب يتعهد بإرسال قوات إضافية إلى بولندا والناتو يرحب. الكونغو الديمقراطية تعلن حصيلة جديدة لضحايا فيروس إيبولا. في الاقتصاد، ابتداء من يونيو إيقاف

0: الدفع النقدي لرسوم المواقف في دبي. في الرياضة، بنياس يطلب تمديد إعارة وامبا والشاذلي. حكمان إماراتيان في نهائي كأس آسيا للناشئين. وثنائية رونالدو تقود النصر لحسم لقب الدوري السعودي. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله في نشرتنا الإخبارية. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارب الدستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.
8: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: الفجيرة أف أم. أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.
1: أعرب سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي رئيس مجلس إدارة جهاز أبو ظبي للاستثمار عن ثقته بمواصلة الجهاز مسيرته الناجحة وتعزيز دوره الاستراتيجي، وذلك بالتزامن مع مرور 50 عاما على تأسيسه، وفي ظل ما يحظى به من دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وأكد السمو أن رؤية صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله شكلت ركيزة أساسية في دعم جهاز الاستثمار وترسيخ نهج وطني قائم على استدامة الموارد وتعزيز الجاهزية للمستقبل وتوظيف القدرات الاستثمارية للدولة بما يحمي مكتسبات الوطن ويعظم أثرها التنموي على المدى الطويل، ويدعم كذلك استقرارها المالي ويقوي مكانتها الائتمانية ويوسع قدرتها على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة. وأكد سموه أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراهما قد رسخ نهج الاستعداد للمستقبل من خلال تأسيس جهاز أبو ظبي للاستثمار في عام 1976 ليصبح اليوم واحدا من أبرز وأكبر المؤسسات الاستثمارية السيادية في العالم. وقال سموه إن جهاز أبو ظبي للاستثمار أحد الأذرع السيادية التي أسهمت في بناء متانة مالية طويلة الأمد لإمارة أبو ظبي من خلال إدارة الأصول المالية بمنظور استراتيجي يتجاوز الدورات الاقتصادية القصيرة ويركز على حماية القيمة وتنمية العوائد وتوسيع قاعدة الفرص، بما يعزز قدرة الدولة على مواصلة مسيرة التنمية بثقة وثبات. وقال سموه أن الجهاز يدخل مرحلته

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بن مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع وزارة الخارجية مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الإفريقية الذي عقد بمقر الاتحاد في أبوظبي وسط مشاركة واسعة ورفيعة المستوى من المسؤولين والقيادات.

0: المعتقدات النسائية وصناع القرار من دولة الإمارات وعدد من الدول الإفريقية وحضور ممثلي أكثر من 40 سفارة لدى الدولة. بدأ المؤتمر أعماله بكلمة افتتاحية ألقاها معالي الشيخ شخبوط بن هيان آل نهيان وزير الدولة، وأوضح فيها أن هذه الرعاية الكريمة من سموها تعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها المرأة في دولة الإمارات ودورها المحوري الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات في دعم مسيرة تمكين المرأة الإماراتية حتى أصبحت نموذجا ملهما في العطاء والقيادة.
1: وأضاف معالي أسهمت رؤية سموها ودعمها المستمر في ترسيخ حضور المرأة شريكا فاعلا في نهضة دولة الإمارات، قادرة على أن تعمل وتبادر وتضحي وتقدم دورا نوعيا واستثنائيا في خدمة وطنها ومجتمعها، وفي عمل أسرة تبرز هذه الرعاية كرسالة إماراتية راسخة بأن المرأة ليست فقط شريكة في التنمية، بل هي الحاضنة الأولى للقيم والرافد الأعمق لاستقرار المجتمعات وازدهارها.
0: وشدد معالي على أنه منذ عهد المغفور للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه تؤمن دولة الإمارات بأن نهضة الوطن لا تكتمل إلا بمشاركة المرأة، واليوم تحت ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يتواصل هذا النهج الراسخ من خلال دعم دور المرأة في مختلف ميادين العمل الوطني والدولي. ومن هذا الإرث تشكلت قناعة وطنية راسخة بأن تمكين المرأة ليست مسارا منفصلا عن بناء الدولة، بل هو جزء من نهج دولة الإمارات في بناء الإنسان وترسيخ قيم المسؤولية والعطاء والانتماء.

0: شهدت أسواق المواشي في الإمارات وإمارة الدولة تشديد الرقابة من قبل البلديات مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، ففي الفجيرة رفعت أسواق المواشي مستوى جاهزية التشغيلية والتنظيمية لاستقبال الموسم وسط وفرة كبيرة في عدد المواشي، إلى جانب تطبيق منظومة رقابية وصحية متكاملة تهدف إلى ضمان سلامة الأضاحي وحماية المستهلكين في وقت عززت فيه الدولة خططها اللوجستية لضمان استمرارية تدفق شحنات المواشي إلى الأسواق المحلية رغم التحديات الإقليمية.
1: حيث أكد سعادة المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية البجيرة أن فرق رقابة والتفتيش في البلدية تواصل تكثيف حملاتها الميدانية على أسواق المواشي ومنافذ بيع الأضاحي ضمن جهود متواصلة تهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز استقرار الأسواق خلال موسم عيد الأضحى المبارك.
0: وأوضح أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة رقابية متكاملة لمتابعة أسعار الأضاحي وضبطها والتأكد من التزام التجار بالأنظمة والتعليمات المعتمدة، مشددا على أن البلدية لن تتهاون مع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
1: وأشار الأفخم إلى أن فرق الرقابة والتفتيش تعمل بشكل مكثف خلال هذه الفترة على متابعة الأسواق وضبط الأسعار لمنع أي اتفاقات غير قانونية بين التجار من شأنها رفع الأسعار بشكل جماعي، وذلك بما يضمن توفير الأضاحي بأسعار عادلة تلبي احتياجات الجمهور.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم.

شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم.

0: آخر أخبار الملاعب،
1: تغطيات ولقاءات حصرية،
0: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
1: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
0: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة أف أم.
2: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى لحاكم الفجيرة.
3: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
4: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
5: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
6: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
7: كل المطلوب منك،
8: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
9: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
0: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني
10: اختياراتي مدمرة حياتي
0: وكل جديد بالفن والعالم.
11: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
0: وشي من كل شي.
12: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
0: ايه معنا رح بتغير مود.
13: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
0: وانت عم تسمع ماجازين
6: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.

إذن مستمعينا متابعينا، إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بيت العائلة. أكيد أوقات سعيدة منها لكم مع إذاعة الفجيرة فهم. كنت معكم من حمود محمد ورافقني أنس العقرباوي ونور مبارك. طبعا إلى هنا دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: 92.6 الفجيرة FM.
1: آخر الأخبار على الفجيرة FM.
2: هذه نشرة الأخبار، أهلا بحضراتكم. البداية دائما من أبرز العناوين. رئيس الدولة حفظه الله ونائباه يهنئون رئيس تيمور الشرقية بذكرى يوم استعادة الاستقلال لبلاده. ولي عهد دبي يتفاعل مع رحلة الطفلين الكينيين إلى الإمارة بعد أسابيع من دعوته الشخصية لهما. أنور قرقاش يؤكد البرنامج النووي الإيراني التهديد الأول، ومضيق هرمز يجب أن يعود لوضعه الطبيعي. في الاقتصاد، النفط ارتفع وسط شكوك محادثات أمريكا وإيران.
1: الأخبار المحلية،
2: حياكم الله. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور خوسيه راموس هارتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية بمناسبة ذكرى يوم استعادة الاستقلال لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة ممثلتين إلى فخامة الدكتور خوسيه راموس هورتا. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة ممثلتين إلى معالي كاي رالا سانانا غوزماو رئيس وزراء جمهورية تيمور الشرقية. عبر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبر عن سعادته برؤية الفرحة على وجه الطفلين الكينيين ميلان وكريستوفر بعد زيارتهما إلى دبي من خلال دعوة شخصية كان سموه قد وجهها إلى الطفل الصغير قبل نحو 3 أسابيع تلبية لحلمه.

بزيارة الإمارة، ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس: سعيد برؤية فرحة أصدقاء دبي الصغار ميلان وكريستوفر من كينيا. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بزيارة دبي واكتشاف وجهاتها ومعالمها المميزة، وأن تحملوا معكم أجمل الذكريات من هذه الرحلة. تعود تفاصيل القصة إلى مطلع شهر مايو الجاري، حين تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا نشرته الأم الكينية صانعة المحتوى ماريا نيامباني، يظهر فيه طفلها ميلان وهو يبكي تعبيرا عن رغبته الشديدة في زيارة دبي، التي وصفها بعفوية طفولية بأنها كوكب، فيما حاولت والدته تهدئته بوعدها بالعمل والادخار حتى تتمكن من اصطحابه إلى الإمارة. لقى المقطع تفاعلا واسعا من المتابعين حول العالم، وأعاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم نشره عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام في الأول من مايو الجاري، مرفقا إياه برسالة قال فيها: سأكون سعيدا جدا أن أراك في دبي، وأتمنى ذلك قريبا جدا، في بادرة لقت ترحيبا واسعا في الأوساط المحلية والعالمية. وعلى إثر تلك الدعوة وصلت العائلة الكينية إلى دبي خلال الأيام الماضية ضمن زيارة استمرت أسبوعا، تجول خلالها الطفلان ميلان وكريستوفر برفقة والدتهما في عدد من أبرز المعالم والوجهات السياحية والترفيهية في الإمارة. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن فرص توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز أو عدمه متساوية، وأن البرنامج النووي الإيراني أصبح التهديد الأول، وأنه يجب أن يعود مضيق هرمز إلى وضعه الطبيعي. وقال قرقاش: لقد أضاع المسؤولون الإيرانيون الكثير من الفرص على مر السنين بسبب ميلهم إلى المبالغة في تقدير أوراقهم، مضيفا: آمل ألا يفعلوا ذلك هذه المرة. وأشار معاليه إلى أن البرنامج النووي الإيراني كان مصدر قلقنا الثاني أو الثالث، أما الآن فهو مصدر قلقنا الأول. وأوضح معاليه: نرى أن إيران قادرة على استخدام أي سلاح في حوزتها، وهذا ما اختبرناه. وأشار معاليه قائلا وأشار إلى أن جولة أخرى من القتال بين الولايات المتحدة وإيران ستؤدي لزيادة تعقيد الأمور، في حين أن أي حل سياسي يجب أن يعالج القضايا الأساسية بطريقة تتجنب تعقيدات مستقبلية. وأكد معاليه على أن الإمارات استهدفت بحوالي 3300 طائرة مسيرة

0: الذي أغلقته إيران عمليا منذ بدء الحرب وأعلنت إنشاء هيئة لإدارته يجب أن يعود إلى وضعه الطبيعي، محذرا من إبرام اتفاق غير حاسم في هذه المسألة. وقال معاليه إن المفاوضات التي تهدف فقط إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وزرع بذور المزيد من الصراع في المستقبل ليست ما نسعى إليه. وتبع معاليه: أعتقد أن مضيق هرمز يجب أن يعود إلى وضعه الطبيعي، أن يكون ممرا مائيا دوليا.
1: الأخبار الدولية.
0: في الأخبار الأقليمية الدولية إلى لبنان، حيث شنت إسرائيل غارات جوية ليلية استهدفت منشآت صحية تابعة لحزب الله في لبنان، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وفقا لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية، في وقت تستمر فيه الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت السلطات اللبنانية بأن من بين القتلى 6 مسعفين وطفل، بالإضافة إلى إصابة العديد من الأشخاص الآخرين جراء هذه الغارات. من جانبه لم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق بشكل فوري بشأن هذا الهجوم. كشفت مصادر أمنية أمريكية أن أحد المراهقين المتورطين في إطلاق النار على مسجد في سان دييغو غادر مركزا للصحة النفسية قبل يوم واحد فقط من تنفيذ الهجوم الدموي الذي وقع يوم الاثنين الماضي. ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن مصادر قولها إن كاليب فاسكيز 18 عاما غادر مركز بويك للعلاج النفسي صباح اليوم السابق للهجوم قبل أن ينفذ مع كاين كلارك 17 عاما الهجوم على المركز الإسلامي في سان دييغو والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص. بحسب المصادر ذاتها كان قد صدر بحق فاسكيز أيضا أمر تقييد يتعلق بحيازة الأسلحة النارية بعدما أجرت الشرطة العام الماضي زيارة تفقدية لمنزله في مدينة تشولا فيستا للإطمئنان على وضعه. جاءت تلك الزيارة عقب اتصال برقم الطوارئ 911 عام 2025 أبلغت فيه السلطات بمنشورات مقلقة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. أما كلايك فقد تلقت السلطات أيضا بلاغا بشأنه بعدما اتصلت والدته برقم الطوارئ صباح يوم الهجوم عقب مغادرته المنزل. ورغم أن السلطات كانت قد رصدت الشابين سابقا فإنهما تمكنا من التوجه إلى المركز الإسلامي في سان دييغو وقتل 3 أشخاص قبل الفرار إلى حي مجاور.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: في الاقتصاد إلى النفط، ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط تزايد شكوك المستثمرين في احتمالات إحراز تقدم في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إذ ظل الطرفان على خلاف حول مخزون طهران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز، لكن السوق لا تزال في طريقها لتسجيل خسارة أسبوعية. ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت 2.38 دولار أو 2.3% لتصل إلى 104.96 دولارا للبرميل بحلول الساعة 12:34 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.73 دولار لتصل إلى 98.08 دولار. وانخفض كلا المؤشرين بنحو 2% أمس الخميس بالطبع إلى أدنى مستويات لهما عند التسوية فيما يقرب من أسبوعين.
1: الأخبار الرياضية.
0: في الرياضة، قال مانشستر سيتي اليوم الجمعة أن بيب غوارديولا سيترك تدريب الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم بعد عقد من الزمن من توليه المسؤولية، مما يضع حداً لواحدة من أنجح الحقب في تاريخ كرة القدم الإنجليزية. فاز غوارديولا الذي تولى تدريب سيتي في عام 2016 ب6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات و5 ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا، لكن الفريق لم يفز بالدوري منذ عامين.
1: أخبار الطقس.
0: الطقس صحو بوجه عام مع ارتفاع في درجات الحرارة، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية من 10 إلى 25، تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة، حالة البحر خفيف الموج، فيما يخص درجات الحرارة بلغت

0: درجة الحرارة في الفجيرة 35 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 50%، في دبا 36 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 37%، وفي مصافي 40 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 14%. نهاية النشرة، شكرا جزيلا للمتابعة، ألقاكم مجددا على رأس الساعة، أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت دستروي.
5: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: مطلوب منك.
1: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
4: اختياراتي مدمره حياتي
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيتكتب بحروف النور
3: وشي من كل شي.
6: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع أنز من الاثنين الى الجمعه من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام. نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
9: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
8: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة اف ام.
10: فجيرة اف ام.
8: أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فخورين بالإمارات.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: موجز الخامسة، اهلا بحضراتكم من جديد. في موجزنا محليا، رئيس الدولة حفظه الله ونائبه يهنئون رئيس تيمور الشرقية بذكرى يوم استعادة الاستقلال لبلاده. محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن الأثار والمواقع الأثرية في دبي. ولي عهد دبي تفاعل مع رحلة الطفلين الكينيين إلى الإمارة بعد أسابيع من دعوته الشخصية لهما. نور قرقاش يؤكد البرنامج النووي الإيراني التهديد الأول، ومضيق هرمز يجب أن يعود لوضعه الطبيعي. أمن الضحاك تؤكد الإمارات ترسخ نموذجا استباقيا لصون الطبيعة والبيئة. أيضا في أخبارنا الدولية، بمحو بلدات وقرى إسرائيل تنفذ سياسة الأرض المحروقة في جنوب لبنان. إسرائيل تعلن القضاء على مسلحين بغارة قرب الحدود مع لبنان. ترامب يتعهد بإرسال قوات إضافية إلى بولندا، والناتو يرحب. الكونغو الديمقراطية تعلن حصيلة جديدة لضحايا فيروس إيبولا. في الاقتصاد، ارتفاع أرباح الشركات الفصلية في سوق أبوظبي 17%. ابتداء من يونيو، إيقاف الدفع النقدي لرسوم المواقف في دبي. النفط يرتفع وسط شكوك محادثات أمريكا وإيران. الذهب يتراجع متجها نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية على التوالي. وفي الرياضة، طيران الإمارات تحتفي بأجواء رولان غاروس داخل الملاعب وعلى متن رحلاتها. ومانشستر سيتي يؤكد رسميا رحيل مدربه بيب غوارديولا. نهاية الموجز، شكرا جزيلا عميقا للمتابعة. أنا هاجر الرئيسي.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تاكد استروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات، قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: كل المطلوب منك.
1: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
4: اختياراتي مدمرة حياتي
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيتكتب بحروف النور
3: وشي من كل شي.
6: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع انس من الاثنين الى الجمعه من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام. نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
9: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
8: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة اف ام.
10: فجيرة اف ام.
11: دخلت الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا.

والتفافا وولاء، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

نحن لا ندعي الكمال، نحن مسؤولين قدام شعبنا وعند الله، وكل يوم نتعلم شيء جديد. بمساعدة إخواني، بمساعدة الوزراء، اليوم حكومة دولة الإمارات هي المتقدمة على كل الأحوال.

0: ماجازين مع أنس بعد قليل على الفجيرة اف ام.
1: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
2: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
3: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
4: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
0: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة. نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أي

0: مطلوب منك.
1: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
4: اختياراتي مدمره حياتي
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
3: وشي من كل شي.
6: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع انس من الاثنين الى الجمعه من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
9: من مدينة الشرق والنور مساء النور. تحياتي للأصدقاء ودائما يسعد لي مساكن وين ما كنتوا، واتمنى لكم أجواء سعيدة دائما برفقتنا. ويكند سعيد للأصدقاء، إجازة طويلة ما شاء الله، وجمعة مباركة عليكم جميعا. اليوم بالنسبة لي حلقة نهاية الأسبوع أصدقائنا، وأخبار فنية كتير. قلبي بيسلم عليكم جميعا، والبداية مع عبد المجيد عبد الله. وقلبي يسلم عليك، دعوة للمشاركة 09-223-1515. أنا أنس معكم بهالفترة المباشرة.

يا مرحبا بكل الأصدقاء، تحياتي لكم جميعا. غلاف المجازين اليوم مع النجمة اللبنانية نانسي عجرم، تفاصيل أيضا عن فيلم الكراش رح نحكي عنه اليوم، حفل أسماء المنور في موازين، وتامر حسني حفل له بمصر، بلقيس وألبوم جديد، وإليسا عم تسجل أغنية جديدة أصدقائنا. إضافة للبوكس أوفيس وماذا يعرض في صالات السينما في الإمارات وغيرها من التفاصيل بحلقتنا لليوم. ويكأن سعيد للجميع وإجازة سعيدة، الويكأن طويل ما شاء الله. تحياتي للكل وبتمنى لكم أجواء سعيدة دائما برفقتنا عبر أثير الفجيرة أفقام 0922 3 1515 لنتواصل سواء أنا وياكم.

أحلى مساء لك إيفا، تحياتي، مساء الخير للشمس، مساء الخير لرامي، مساء الخير للأصدقاء جميعا كل مين عم بيشاركنا اليوم. ثائر تحياتي لك، استعد لي مساءك، مساء الخير للكل، يا مرحبا. بصبر على فرقاكم، شو بحبه وعم يقول يا حبيبين العين.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. صورة وبس.
1: غلاف الماجازين مع النجمة نانسي عجرم. نانسي عجرم عم تقدم أغنية فيلم الكراش لأحمد داوود بعنوان بحن. الأغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر والإلحان لعزيز الشفعي والتوزيع لنادر حمدي. الفيلم رح نحكي عنه بعد شوي تفاصيل أكتر أنا وياكم من بعد ما نسمع الأغنية بريك ومنرجع لنحكي عن الفيلم وتفاصيله. خليكم معنا متابعيني، سعد هالمساء للجميع. يلا نسمع

0: أغنية الفيلم بصوت نانسي عجرم وبحن.
1: الحياة اللي احنا عايشينها دي فيها حاجات كتير أغرب من الأفلام بكتير، زي الحب من أول نظرة، حاجة كده بتخطفها، هو ده الكراش.

بحن بحن. كل عام وانت بخير يا ثائر، عم يبعث لك العام وانت بخير انت والجميع. اجازه سعيده، بس انا تنين معكم على الهوا، وثالث ايام العيد بكون معكم كمان على الهوا.

0: وراء كل أغنية حكاية،
1: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
1: كلمة كلمة
0: تحكي قصتهم.
2: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
0: وتزيدنا حنينا.
1: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.
5: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
4: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

مرحبا بالجميع. 0922-3151-5 لتشاركونا سوا ونتشارك. ويكند سعيد. شو عاملين بالإجازة؟ إجازة طويلة ما شاء الله. إلا عنا نحن، في عنا دوامات.

هلا لسعد لي مساءك. حمداني بيقول لي انا مسافر. اجازه منيحه الا مثلنا نحن مثلا. انا ثالث يوم العيد رح اكون معكم على الهواء، اثنين معكم على الهواء، سائر انا بالبيت وعلى البحر مع رفقاتي. ما في احلى من اجواء البحر بالامارات. الشمس بيقول لي القاهرة بتبقى زحمة قوي في العيد، ما بحبش أنزل. بدر مسافرة مصر،

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. سينما ماجازين.
1: إذا مثل ما قلت لكم بالسينما رح نحكي عن الكراش, بما أنه نانسي عجرم قدمت أغنية الفيلم, والفيلم موجود بصالات السينما الحقيقة. وطبعا فيلم حكي عنه أحمد داود وقال أنه مختلف عن فيلمه إزمة. هذا الفيلم الكراش بينتمي لنوعية الأعمال الصيفية الخفيفة ذات الطابع الكوميدي بعكس إزمة. طبعا مشاركون البطولة شيرين رضا, باسم سمرة, ميرنا جميل. وحكي عن تجربة مليئة بالإيجابية. الفيلم بيحكي عن علاقة حب بين سيدة أعمال ثرية ومحاسب, بعد لقاء بالصدفة بيتحول لسلسلة من المواقف الكوميدية. طبعا اليوم أيضا بالجزء الثاني من الحلقة بعد شوي رح تسمعوا البوكس أوفيس وماذا يعرض في صالات السينما في الإمارات.
2: أنا من يوم ما شفتك وما بقتش عايز أشوف أي حد تاني غيرك.
3: أنت بتكرش على مي.
2: إيه بكرش دي؟ مش فاهم يعني.
3: بتكرش يعني معجب, حبيتها.
4: بس إحنا كلنا عارفين هو بيكرش على مي من زمان.
5: عمر.
2: ويا ترى مي بقى بتكرش عليه؟
6: بتبقى مصيبة لو بعد ده كله مش فاهم يعني.
3: طب أمك دعيالك لو بقت من مصيبة.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. ماجازين كالندر.
1: بالكالندر أسماء المنور وحفلة قادمة. إذن بأجواء موازين إيقاعات العالم وهيدي المهرجان الحقيقة الذي يقام بين 19 و 27 يونيو المقبل في العاصمة المغربية الرباط. إذن أسماء المنور رح تكون حفلتها يوم 22 يونيو المقبل، وهي من واحدة من أكثر السهرات المنتظرة ضمن فعاليات الدورة الجديدة للمهرجان. وصفها المنظمين بأنه صوت لا يشبه إلا نفسه، وأكدوا أن تستعد لصناعة لحظة استثنائية بتمزج بين عمق الفن المغربي وروح العصر. إذن أسماء المنور وحفلتها ب 22 يونيو المقبل، رح نسمع لها أغنية لأسماء. أنا بحب صوتها بصراحة، رح نسمع لها أغنية مغربية وبعنوان يديرها الحب.

عالية يسعدني هالمسا. بدأ أول مرة لحمزة المحمداوي، إذا موجود الأغنية تكرم عيني عزيزي. يسعد هالمسا. إيفا بتقول أسماء صوت عميق، صوتها حلو.

على مسرح أرينا بالقاهرة الجديدة عنده حفل ب 29 مايو المقبل ضمن حفلات ليالي مصر أصدقائنا. بموازين إيقاعات العالم أيضا رح يكون مشارك بيوم 27 يونيو المقبل بتوفيق لنجم الجيل تامر حسني. متابعين نسمع له أغنية أنا وياكم. يسعد مساء الجميع، تحياتي لكل مين عم يسمع هلأ الفجيرة أف أم. أسامة تحياتي لألك علي، يسعد هالمساء وعزيز مساء الخير. 0922-3151-5 لنتواصل سوا نسمع ضحكتها ما بتهزرش.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. جديد الأغاني في ماجازين.
1: جديد الأغاني مع بلقيس أحمد فتحي. بلقيس أطلقت ألبوم غنائي جديد بعنوان غل، والألبوم دفعة واحدة نزل على المنصات الرقمية. الحقيقة خطوة مفاجئة لبلقيس أحمد فتحي، وتنزلهم كلهم سوا. أنا هنا من كلمات أسامة مقبل العمري والألحان لمحمد الشطي والتوزيع لمحمد عصمت. زهر ليمون من كلمات أدهم خريبي والألحان لأحمد بركات والتوزيع لحسام صعبي. الحب يحلي من كلمات علي بوغيس والألحان والتوزيع لجلال الحمداوي. دلة يا أمر من ألحان رومانا جمال والتوزيع لمحمد عصمت. يا حظ أمه من كلمات فهد الرويدان والألحان لمحمد الشطي والتوزيع لسيروس. أغنية يا حرش من ألحان أحمد فتحي ومن كلمات محمد القاسمي والتوزيع لسيروس. أغنية غل وهي عنوان الألبوم من كلمات وألحان كريم عبدو والتوزيع لسليمان دميان. أغنية دراما من كلمات محمد أمير والألحان والتوزيع على زهير الحصادي. مبروك لبلقيس الألبوم الجديد. رح نسمع طبعا تباعا الأغاني. أنا هلأ رح سمعكم زهر ليمون، نسمع على بلقيس أحمد فتحي والتوزيع لحسام صعبي، هيدي الموزع اللي كان عم بيوزع بالفترة الأخيرة أغاني فضل شاكر. يلا نسمع أنا وياكم بلقيس وجديدها.

كثير حلوة الأغنية. مبروك يا بلقيس زهر ليمون، حلوة حلوة. فاجأتني بلقيس الصراحة، أنا ما سمعتها هلأ عم بسمعها معكم. حبيبي يا زهر ليمون، حدا منكم شي مرة شم ورق الليمون؟ أنا بحب ريحة ورق الليمون كتير.

ما لفها بالعلم هدهد سليمان. عبد الرحمن تحياتي، يسعد لي مساءك. مساء الخير لعزة، مساء الخير. إيفا عم تقول شو حلوة الأغنية، الأغنية بتعقد، الأغنية كتير حلوة بصراحة. عادل مساء الخيرات، محمد مساء الخير، يعني تحياتنا للجميع. إسلام يسعد هالمساء، يسعد أوقاتكم وين ما كنتوا. بهديها لكل محبين البرنس، يعني البرنس صوته جميل جدا، فلما بتكتب له كلمات كتير حلوين أكيد رح تطلع أغنية مع اللحن، طبعا تطلع أغنية حلوة.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان.

0: كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
1: آخر أخبار الملاعب،
2: تغطيات ولقاءات حصرية،
1: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
2: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
1: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة اف ام.

0: 92.6 والهو شرقي. الفجيرة اف ام على منصات التتويج في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. في عام 2022 حصلت الفجيرة اف ام على الجائزة الأولى.
1: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج ناي من إنتاج إذاعة الفجيرة اف ام الإمارات العربية المتحدة.
0: إعداد وتقديم عواطف محمد. وفي عام 2023 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين فضيتين.
2: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج شبابيك من إنتاج إذاعة الفجيرة.
0: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
3: والجائزة الثانية التي منحت إلى لأنك الأغلى.
0: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة ومن إخراج عبد العال الحيدوكي. وفي عام 2024

شلبي وإخراج تامر العمري. الجائزة الثانية منحت إلى برنامج حكايات أمي، تأليف حمود محمد، تمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة، عواطف محمد، خديجة علي، عبد الله الهاشمي، والطفلة غالية موعود، ومن إخراج تامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي. الفجيرة اف ام والهوى شرقي. الفجيرة اف ام 92.6.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

الفجيرة اف ام 92.6. اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة FM. بوكس أوفيس.
1: يعرض في صالات السينما في الإمارات لهذا الأسبوع الفيلم التاريخي المصري أسد. مدة عرض الفيلم 120 دقيقة من تأليف محمد أفشرين دياب والإخراج لمحمد دياب، والبطولة لمحمد رمضان، رزان جمال، ماجد الكدواني، علي قاسم، أحمد داش وكامل الباشا. تدور أحداث الفيلم في مصر في القرن 19، ويتناول العمل قصة أسد العبد الذي يحمل روحا متمردة. ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يشعل حب ممنوع بينه وبين امرأة حرة، شرارة المواجهة مع اسياده في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد. معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية إلى الأبد.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
3: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out everybody.
1: وإلى فيلم الخيال العلمي Star Wars The Mandalorian and Grogu. تنهار إمبراطورية الشر ويواصل أمراء الحرب الانتشار في أرجاء المجرة، فتسعى الجمهورية الجديدة إلى حماية كل ما ناضلت من أجله الثورة بالاستعانة بصائد جوائز وتلميذه الشاب غروغو. فيلم من بطولة بيدرو باسكال، جيرمي آلان وايت وجوني كاين.
3: This is the way.
4: നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു റിയാലിറ്റി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. പോലീസിനും ഈ സൊസൈറ്റിയിലെ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾക്കും ഈ കേസിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാം.
1: وإلى فيلم التشويق والإثارة دريشيام 3. مدة عرض الفيلم 170 دقيقة بلغة المليالم، مترجم إلى العربي والإنجليش، من بطولة موهان لال، آشا شاراز ومينا، حيث يحاول فيجي حماية عائلته من القوى الجديدة التي تشكل خطراً على حياتهم، حيث يدرك أن التهديد ليس من الخارج فقط بل أيضاً من الداخل، مما يجبره على تقديم تضحيات كثيرة.
0: ബോക്സ് ഓഫീസ്.
5: Ready and turn. Nice.
6: The wedding is this Saturday. The stories are you gonna do?
7: What do you mean, my speech?
6: Yeah.
1: وإلى الفيلم الرومانسي الكوميدي The Drama. مدة عرض الفيلم 105 دقائق، حيث تنهار علاقة حبيبين قبل زواجهما بأيام، وتنقلب حياتهما رأسا على عقب، حيث يكتشف أحدهما حقائق وأسرار مقلقة عن الآخر. فيلم من بطولة روبرت باترينسون، زندايا وألانا هيم.
8: It's about acceptance, radical acceptance.
9: Why are you acting like you've never done anything bad?
10: What the fuck was that?
11: I don't know.

0: some drama.
1: It's very funny.
2: Have you ever actually, like, flirted with Nikki?
3: I'm gonna go get some shots.
0: I'll come with you.
2: If she means this much to you, and I know she does, say, Nikki, I think we should grab a drink sometime.
0: Nikki, wait, I was gonna ask you...
4: وإلى فيلم الرعب Obsession. مدة عرض الفيلم 110 دقائق من بطولة مايكل جهانستن إند نافاريت وكوبر تاملينسون. صوت جريء جديد في عالم الرعب، وتدور القصة حول رجل رومانسي يائس يكسر عصا أمنيات غامضة تدعى وان ويش ويلو، طمعا في الفوز بقلب من يحب، ويجد نفسه وقد نال تماما ما تمنى قبل أن يكتشف سريعا أن بعض الرغبات تحمل ثمنا مظلما وشريرا.

0: aquí.
1: ونبقى في أجواء الرعب وإلى باسنجر. مدة عرض الفيلم 95 دقيقة من بطولة جاكوب سيبيو، لالا بيل وميليسا ليو. بعد أسابيع قليلة من بدء مغامرتهما في العيش في شاحنة، يشهد زوجان شابان حادثا مروعا يودي بحياة السائق، وسرعان ما يجد نفسهما مطاردين من قبل شخص مرعب لا يمكن الإفلات منه ويتبعهما أينما ذهبا.
2: Hey Magic Mirror.
1: وإلى فيلم الرسوم المتحركة شريك. مدة عرض الفيلم 90 دقيقة، حيث يعيش الغول شريك في المستنقع وحيداً مستمتعاً بعزلته، إلى أن يجد في يوم ما كل شخصيات القصص الخيالية ينامون في المستنقع، فيذهب إلى اللورد فراكواد ومعه مساعده كي يأمرهم بالرحيل لتتوالى.

0: Matt.
1: Three, two, one.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: I assure you, you'd like to listen. The alternative is very expensive.
2: Gary! Get them out of my office now.
4: Gary, a moment. There are two versions of how this narrative plays out.
5: Exhibit A.
4: Gary waits patiently and quietly by the door.
6: ونبقى في أجواء الأكشن و In the Gray. منذ عرض الفيلم 98 دقيقة من بطولة هنري كافيل، جاك جيلنهال وإيزا كونزاليس. تدور الأحداث حول اثنين من العملاء يتعين عليهما مساعدة مفاوضة كبيرة، حيث يعمل الثلاثي على تحديد الطريق الأمثل لهروبها بعد تمكنها من الحصول على ملايين الدولارات المسروقة.
3: Main work between the moral and the immoral. The black and the white. They operate in the gray.
7: Show them what you got!
4: I foresee a problem. I am aware that there is a 300-foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed.
8: You want to know what makes a hero? It's not destiny.
6: وإلى فيلم الأكشن Mortal Kombat 2 من إنتاج New Line Cinema. يعود الجزء الأحدث من سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة Mortal Kombat في أجواء مليئة بالإثارة والوحشية. هذه المرة ينضم النجم المحبوب جوني كيج إلى أبطال الجماهير في مواجهة ملحمية، حيث يتصارعون في معركة دموية بلا قيود بهدف إسقاط حكم شاو كان الظلامي. مدة عرض الفيلم 115

12 دقيقة من بطولة كارل أوربن، أدالين رادولف، وجيسيكا ماكنامي.

0: would definitely die.
1: Books Office.
2: If there's one secret to happiness in my life, it's taking care of the kindest creatures on earth. Sheep. I want you to meet my flock.
3: وا إلى فيلم الغموض The Sheep Detectives، فيلم من بطولة مولي جوردن، برايان كرانستون، نيكولاس جالدزين، إما تومسون وهيو جاكمان، حيث يقرأ راعي غنم بصوت عال كل يوم لغز جريمة قتل، متظاهراً بأن خرافه تفهمه، وتحدث المفاجأة حيث يعثر عليه ميتاً، فتدرك الخراف أنها أمام جريمة قتل وأنها قادرة على حل لغزها.
4: I am, after all, a sheep detective.
5: Who killed George? What are they hiding?
6: What if I can't solve it?
7: I've read you dozens of these stories. They follow very simple rules.
6: Look, a clue.
5: Every time something happens with this case...
8: That's my hat!
5: There they are. A clue.
9: Thank you all.
10: Sheep can do things. In fact, we can do anything.
11: I want to bash it so bad. Oh.
5: Yeah. What's with them?
12: Guys, I may be inside a clue. Ow!
6: He's fine.
3: وإلى فيلم الرسوم المتحركة والمغامرات جوت، مدة عرض الفيلم 95 دقيقة، من بطولة غابرييل يونيون، كالب ماكليغان وستيفن كوري، حيث يحصل ماعز صغير على فرصة العمر حينما يتلقى عرضا بالانضمام لفريق محترفين برياضة مختلطة تنتمي لكرة السلة، وسرعان ما يجد نفسه في تحدي كبير لإثبات جدارته.
13: It's just my skin.
14: Ew.
13: Uno, revenge.
15: You don't belong here, goat. You're too small.

0: Together, we can do something great.
1: Chilling in the penthouse.
2: Hey!
1: You guys ain't gonna believe this place. We got a TV on the toilet, even has a remote, unsanitary, but it's cool.
3: Stop! Bad toilet!
4: You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
5: وإلى فيلم الدراما والسيرة الذاتية مايكل. مدة عرض الفيلم 130 دقيقة من بطولة نيا لونغ، جعفر جاكسون ولاورا هارير. فيلم مايكل تصوير سينمائي لحياة وإرث أحد أكثر الفنانين تأثيراً في العالم على الإطلاق، مايكل جاكسون.
6: مايكل، I knew you were different the moment you were born. You have a very special light.
7: I believe music can change the world.
8: Spread love, joy, and peace. That is what I want the world to feel. Magic.
9: Please state your name.
10: Brandon Grace.
5: وإلى فيلم الأكشن بروجكت هيل ماري. مدة عرض الفيلم 155 دقيقة من بطولة رايان غوزلينغ وساندرا هالر. حيث يستيقظ مدرس العلوم رايلاند غريس على متن مركبة فضائية تبعد سنوات ضوئية عن موطنه، فاقدا للذاكرة تماما، لا يتذكر من هو ولا كيف وصل إلى هناك. ومع عودة ذاكرته تدريجياً يبدأ في اكتشاف مهمته وحل لغز المادة الغامضة التي تتسبب في انطفاء الشمس.
11: I met an alien. He's kind of growing on me. At least he's not growing in me, you know, which was a concern for a little while.

0: هيدي كانت أفلامنا لهالأسبوع بالبوكس أوفيس. تقبلوا تحياتي أنا أنسة الشلدي في الأعداد والتقديم، وتحيات تامر العمري في الإخراج.
1: بوكس أوفيس.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. ختامها مسك.
1: وصلنا لختام هالمشوار، شكرا لكل الأصدقاء اللي شاركونا مشوارنا لليوم، اللي سمعوا اللي تبعوا واللي شاركوا، شكرا لكم جميعا. ويك أند سعيد لجميع الأصدقاء، ونرجع نلتقى إن الله راديوم التنين المقبل على 7:15 مساء بتوقيت الإمارات. إذا مسك الختام اليوم من الروائع الشعرية للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله سره، ومن ألحان ملحن الوطن محمد الأحمد نختم مشوارنا بأغنية من الروائع.

0: 92.6 الفجيرة FM.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تاب دستروي.
5: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن
5: مغندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف.
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
8: آخر أخبار الملاعب،
9: تغطيات ولقاءات حصرية،
8: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
9: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
8: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة اف ام.
10: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
11: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة،
10: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
11: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
10: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
11: ونقاشات تهم العائلة،
10: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
7: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الأثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة أف أم. فجيرة أف
12: أم. أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فخورين بالإمارات.

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تابد استروي.
3: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
1: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي،
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مقندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويك

0: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رؤية الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
1: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة. بدا برنامج على الوتر.
2: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
3: وراء كل أغنية حكاية،
4: نحكي لك أجمل حكاية،
3: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
4: كلمة كلمة
3: تحكي قصتهم.
5: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
3: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
6: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي.
3: وتزيدنا حنيناً.
7: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
2: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساءً على الفجيرة FM.
8: فجيرة FM.
9: دخلت الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءاً. الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

لا ندعي الكمال، نحن مسؤولين قدام شعبنا وعند الله، وكل يوم نتعلم شيء جديد. بمساعدة إخواني، بمساعدة الوزراء، اليوم حكومة دولة الإمارات هي المتقدمة على كل الحكومات.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفهم.
3: كل المطلوب منك،
4: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
5: تصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
6: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني،
7: اختياراتي مدمرة حياتي،
6: وكل جديد بالفن والعالم،
8: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور،
6: وشي من كل شي.
9: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
6: ايه معنا رح بتغير مود،
10: كل ما حد يقولي جملة تضايقني انجح.
6: وانت عم تسمع ماجازين
1: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.

0: على مر الهوى رسينا.
1: ساعة طرب على الفجيرة أف أم يوميا عند منتصف الليل.

انا روحي وياك لا لا لا معقول تبقى هناك وانا روحي وياك لا لا لا ده انا من كتر هواك يا حبيبي عايز اديلك عمري بحاله

تبقى هناك وانا روحي وياك. لا لا لا ده انا من كتر هواك يا حبيبي عايز اديلك عمري بحاله برضو العمر قليل ميل.

معقول لا مش معقول والحب في بحره معدينا معقول ان احنا نفارق بعضينا معقول لا مش معقول

قد انا عمري ولا عمر اتصور في حياتي لا لا لا يا عمري ان احنا نفارق بعضينا معقول لا مش معقول

وانا روحي وياك لا لا لا معقول تبقى هناك وانا روحي وياك لا لا لا بنا من كتر هواك يا حبيبي عايز اديلك عمري بحاله برضو العمر قليل

美。92.6

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي. تيك تايم على لفجيرة أف أم.
1: في تيك تايم لليوم، أفاد تقرير حديث بزيادة إقبال البالغين في الصين على استخدام الدمى المزودة بالذكاء الاصطناعي في مؤشر على ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون وحدهم. وأوضح الموقع أن معرض إلكترونيات المستهلكين CES 2026 شهد عرض قرابة 60 دمية ذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم الشركة أيضا الصينية نحو 80% منها. وسلط التقرير الضوء على صعود قياسي في مبيعات الدمى الذكية خلال 2025 بمعدل 1600 منمية، وحصدت دمية واحدة باسم لاو لاو وهي على هيئة ببغاء إلكتروني ذكي، مبيعات تقدر بنحو 7 ملايين وحدة عبر موقع JD.com بسعر 159 يوان، أي ما يعادل 23 دولار للدمية. أما في خبرنا الثاني، تستعد شركة أوبن أي آي لدخول عالم الأجهزة للمرة الأولى عبر إطلاق سماعة أذن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقا لتسريب نشره مسرب صيني على منصة ويبو. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشركة قررت تقليص طموحاتها مؤقتا في ظل ارتفاع تكاليف تصنيع الأجهزة، لتتجه نحو منتجات أبسط مقارنة بالأفكار الأولى التي طرحت داخليا.

0: ومنها القلم والقلادة. وهذه أخبارنا لليوم.
1: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام. صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: أوراق النعناع يساعد الجهاز الهضمي في عملية الهضم، ويعتبر النعناع فاتحاً للشهية، وأثبت دوره الفعال في علاج مشاكل القولون العصبي عند كل من الأطفال والبالغين وتخفيف أعراضه. يعمل النعناع كمهدئ لآلام المغص ولتهدئة تقلصات المعدة، ويساعد في التغلب على الحموضة ويتخلص من انتفاخ البطن. يعد النعناع مطهراً ومضاداً للالتهابات، يساعد على محاربة العدوى عن طريق الفم ومعالجة اضطرابات الجهاز التنفسي. تساعد أوراق النعناع على تخفيف الاحتقان في الأنف والحنجرة والقصبات الهوائية والرئتين، وتسريع عملية الشفاء خاصة في نزلات البرد والإنفلونزا. كما يساعد النعناع على تخفيف السعال، يساعد على الوقاية من السرطان وعلاجه، وخاصة سرطان البروستاتا والجلد والرئة. يساعد النعناع على استرخاء الجسم وتهدئة العقل وتخليصه من الإجهاد، وتشجيع إفراز الهرمونات الخاصة بالسعادة، وهذا لمكافحة الاكتئاب والتعب وإبعاد القلق والتوتر. تحتوي أوراق النعناع على كمية جيدة من معدن البوتاسيوم، واللي يساعد على استرخاء الأوعية الدموية والمحافظة على توازن السوائل في الجسم، وبالتالي خفض ضغط الدم وتنظيم معدل النبض. ودمتم بصحة وعافية.
0: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للاجيال، من حسب الحسبه ما يخاف عدال، الدرور حسبه الاوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، اعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيره اف ام، بالتعاون مع المكتب الاعلامي لحكومه الفجيره.
3: سادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتأينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. السادة المتابعين، نحن معكم اليوم في در 60 الذي يبدأ في 17 من هذا الشهر وينتهي في 26 من نفس الشهر، وهذا الدر امتداد لفصل الصيف الحار الذي يشاهد فيه الرطب وأيضا ثمار الهمبا أي المانجو بشكل واضح، حيث يبدأ المزارعون بقطف ثمار الهمبا من المزارع، حيث تشتهر إمارة الفجيرة بامتلاكها أكبر وأفضل أنواع الهمبا في المنطقة، خاصة مزارع مدينة دبا والمناطق المجاورة. وفي هذا الدر يخرج الصيادين لصيد الأسماك السطحية الصيفية مثل الغلاية والقرنشوعة، والتي تعد أفضل أنواع الأسماك الصغيرة صيفا. وفي هذا الدر أيضا تستمر الرياح الجافة في الهبوب مع ارتفاع درجات الحرارة وقوة أشعة الشمس خاصة ظهرا، والتي يصعب فيها على المزارعين والصيادين التواجد في المناطق المكشوفة أو في عرض البحر، فقديما كان يلجأ المزارعون بالتواجد والجلوس حول أحواض المياه وتحت ظل الأشجار الكبيرة لحماية أنفسهم من شدة حرارة الشمس، ويحاول حقيقة ترطيب ملابسهم بالمياه تخفيفا من شدة الحرارة. كما يعمد الصيادين بالخروج للصيد بعد الفجر مباشرة وقبل ظهور الشمس. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي. طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك؟
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على لفجيرة أف أم.
2: تلعب عمليات التمثيل الغذائي دورا مهما في تحويل الطعام والشراب إلى طاقة، فكلما ارتفعت سرعة حرق الدهون زاد معدل إنقاص الوزن والعكس. وعلى الرغم من أن تناول الوجبات الغذائية الصحية والمتوازنة وممارسة الرياضة والحصول على النوم الجيد تساعد على تنظيم هذه العملية، إلا أن هناك بعض المشروبات التي تعزز التمثيل الغذائي بشكل فعال لإدارة الوزن والتخلص من دهون البطن، ومنها ماء الليمون، إذ يعتبر من المشروبات التي تسهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن وإزالة السموم وتحسين الهضم، لأن الليمون يحتوي على حمض الستريك، كما يفيد نقع بذور الشيا في كوب من الماء لمدة ساعة إلى ساعتين وخلطها مع عصير الليمون وإضافة نصف ملعقة صغيرة من العسل وتناوله في الصباح. وتعرف القرفة بأنها أحد التوابل الصحية منذ العصور القديمة، كونها تلعب دورا في تنظيم مستوى السكر في الدم ودعم الصحة العامة. ويعد ماء القرفة من المشروبات المهمة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن، ويمكن غلي الماء مع 4 ملاعق صغيرة من بذور الكمون وقطعتين من أعواد القرفة وإضافة عصير الليمون. يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة والعديد من المركبات والعناصر الغذائية الأخرى التي تعزز عملية التمثيل الغذائي، وخاصة عند تناوله يوميا كجزء من النظام اليومي بشكل منتظم. ويمكن إضافة أوراق النعناع وعصير الليمون.

0: الليمون والعسل بعد دقيقة واحدة من صب الشاي وخلطها جيدا ثم تناوله.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: احتشد 2500 رجل وامرأة في قاعة الرقص الكبيرة بفندق بنسلفانيا في نيويورك في الساعة 7:30 في إحدى ليالي الشتاء الباردة، ورغم امتلاء كل المقاعد إلا أن الجمهور أخذ بالتدفق حتى الساعة 8:00 مساءً، حتى اكتظ المكان بالواقفين أيضاً. وقف مئات الناس لمدة 1:30 في تلك الليلة ليشاهدوا، ولكن ماذا يشاهدوا؟ هل هو عرض أزياء؟ هل هو سباق للدراجات مدته 6 أيام؟ أم إن الممثل كلارك سيظهر بوسامته لهم شخصياً؟ كلا، لا هذا ولا ذاك. إن إعلاناً بالجريدة ملأ صفحة بأكملها، ظهر تحت عنوان ضاعف دخلك، تعلم الكلام المؤثر، استعد للزعامة. نعم، ظهر الإعلان هذا في صفحة كاملة في أكثر الصحف المسائية شهرة في المدينة. وقد لا تصدق إذا قلت لك أن الذين استجابوا لهذا الإعلان هم الطبقة العالية اقتصادياً، من تنفيذيين وموظفين وحرفيين، من الذين تتراوح دخولهم بين 2000 دولار و50,000 دولار سنوياً. هذه بداية كتاب كيف تؤثر على الآخرين وتكسب الأصدقاء من تأليف ديل كارنيجي. هذا الكتاب هو أحد أكثر الكتب شهرة وتأثيرا في مجال التنمية الذاتية والتواصل البشري. ألف الكاتب الأمريكي ديل كارنيجي، هو نشر لأول مرة بعام 1936، لكن لين اليوم يعد مرجع رئيسي للكثير من الناس. يسعى هذا الكتاب لتعليم القارئ كيفية بناء علاقات إنسانية قوية، كيف يؤثر إيجابيا على الآخرين، وكيف يكتسب مهارات التواصل الفعال. من أهم النقاط في هذا الكتاب يتكلم عن أساسيات التعامل مع الآخرين، طرق لجذب الناس لك، كيف تجعل الناس يتفقون معك، وقيادة الآخرين دون إثارة استياء. وليش يعتبر هذا الكتاب مميز؟ لأنه يعتمد على قصص وتجارب عملية، يقدم استراتيجيات واضحة وسهلة التطبيق، أيضاً يساعدك بتحسين علاقاتك الاجتماعية وأيضاً علاقاتك المهنية. هذا الكتاب لأي شخص يبي يحسن تواصله مع الآخرين، للقادة، لأصحاب الأعمال اللي يبون يبنون فرق عمل فعالة، لأي شخص يبي يفهم العلاقات الإنسانية بشكل أفضل. كاتب هذا الكتاب ديل كارنيجي هو كاتب أمريكي شهير، مؤسس واحدة من أبرز مدارس التنمية الذاتية وتطوير الذات في العالم. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب كيف تؤثر على الآخرين وتكسب الأصدقاء.
0: نادي القراء مع عواطف محمد.